من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم رب الجود والعطاء، ورب الخير والنماء، ورب الأرض والسماء، ورب الحمد والثناء. نسألك أن تمن علينا بالثبات وصدق العزيمة وقوة اليقين. اللهم امنحنا القدرة على طاعتك وامتثال أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا إله إلا أنت، بيدك الخير، فأعطنا خير الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احملنا على عفوك ولا تحملنا على عدلك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وارزقنا يا رب الجنة بغير حساب. والصلاة والسلام على نبي الرحمة.

اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم أعزنا بالقرآن العزيز وانفعنا به وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا واجعله شفيعنا يوم الدين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وبأحكامه من العاملين واجعله لنا نورا في حياتنا وفي مماتنا ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الحي القيوم والأول الدائم والإله السرمدي الملك الصفوح والوهاب المنوح مالك الذوائب والنواصي وحافظ الأداني والأقاصي ومصرف المطيع والعاصي. نسألك أن تمن علينا ببركات لطفك وإحسانك وتوفيقك. والصلاة والسلام على نبينا.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا عفوك ورضاك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل من محسننا وتجاوز عن مسيئنا، واجعلنا يوم القيامة مع الغر المحجلين من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.

سبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق، وعند كل حادث يحدث للعبيد في جميع أحوالهم. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته في سواد الليل وضياء النهار، وفي إقبال كل منهما وإدباره عدد ذلك ومثل ذلك وأضعاف أضعاف ذلك ما طلعت شمس أو بزغ بدر وهب ريح أو صح غمام أو سجع طير أو أقبل ليل.

مشغلنا بك وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك ولا مدخل فيها لسواك، واسعة بالعلوم الإلهية والصفات الربانية والأخلاق المحمدية، وقو عقائدنا بحسن الظن الجميل وحق اليقين وحقيقة التمكين، وسدد أحوالنا بالتوفيق والسعادة وحسن اليقين، وشد قواعدنا على صراط الاستقامة وقواعد العز الرصين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشيد مقاصدنا في المجد الأثيل على أعلى ذروة الكرامة وعزائم أولي العزم من المرسلين، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، أغذنا بألطاف رحمتك من ضلال العبد، واشملنا بنفحات عنايتك، وأسعفنا بأنوار هدايتك ورحمتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء، وأسألك تمام العافية ودوامها والشكر عليها والغنى عن الناس يا رب. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم ابسط علي من رزقك ورحمتك وبركاتك. اللهم عجل لي الفرج. اللهم أصلح حالي وأعمالي وأقوالي. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أنفعه. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله،

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك

يا من قال في حقك الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصلي وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانك.

برضوانك، ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك. آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك، وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

محمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم صباحا، نحييكم ونرحب بكم سيداتي سادتي في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. أولى محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم نبدأها وإياكم على الهواء مباشرة. ماذا في جعبتنا لهذا الصباح؟ سنبدأ بقطاع غزة بالتأكيد، حيث الحصار يهدد خدمات الإسعاف والنقل في غزة. وتطورات جديدة في القاهرة خاصة بالمرحلة الثانية التي تدعي تل أبيب أنها ستبدأ خلال أيام. الاحتلال يعيد تركيب جنين بعد 21 عاما من تفكيكها. وأيضا في هذا الصباح وفي يوم جديد، انتخابات التشريع وتساؤلات الرئاسة والجغرافيا والتوافق.

مرحبا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وعمليات النسف وإطلاق النار، حيث نفذت طائرات الاحتلال غارات على مناطق متفرقة من القطاع يوم أمس. وفي آخر التطورات، أعلن عن استشهاد مواطن بنيران الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسبق ذلك الإعلان عن استشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال، واستهدف مركبة قرب جسر وادي غزة شمال غرب مخيم صيرات وسط القطاع. كما وأعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها خلال استهداف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. خروقات الاحتلال لتفاهمات واتفاقات وقف إطلاق النار منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وبحسب بيانات وزارة الصحة خلفت استشهاد 1098 مواطنا، فيما أصيب أكثر من 3500 مواطن.

في غضون ذلك صدر تحذير من إدارة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة من أن الخدمات التي تقدر بنحو 20% التي يتمكن هذا القطاع من تقديمها في قطاع غزة باتت هي الأخرى مهددة بالتوقف بسبب حصار الاحتلال المتواصل لقطاع غزة وعدم سماحه بدخول المواد الأساسية، وكذلك قطع الغيار اللازمة لصيانة ما يتوفر من مركبات إسعاف. طواقم الإسعاف مضطرة للعمل على صيانة هذه المركبات بشكل بدائي، ويواجهون تحديات كبيرة بسبب منع الاحتلال إدخال قطع الغيار إن كان الإطارات أو البطاريات أو الزيوت وغيرها.

0: نرحب سيداتي سادتي بمدير الإسعاف والطوارئ في غزة الأستاذ فارس عفان. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير، حياك الله والجميع المستمعين، حياكم الله.
0: نرحب بك ونشكر لك انضمامك لنا سيد فارس عفان. ضعنا في صورة ما يعني دعاكم لإصدار هذا التحذير خلال الساعات الماضية بشأن خدمات الإسعاف والنقل في قطاع غزة.
1: حياك الله أخي الكريم، وحيا جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، حياكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يزيح هذه الغمة ويفرج الأمر عن أبناء شعبنا الفلسطيني. صحيح، الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الإبادة الجماعية على قطاع غزة نهج واضح من خلال استهداف المنظومة الصحية بشكل كامل وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية وتدمير مركبات الإسعاف واستهدافها بشكل مباشر، وأيضا مركبات الدفاع المدني. الاحتلال الإسرائيلي أتى على 80% من هذه المقدرات وهذه المركبات الإسعاف والطوارئ التي كانت تقدم الخدمات الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي أخي الكريم كما تحدثنا لم يبقي لنا إلا هذه المركبات المتهالكة التي يعني عمر المركبة أقل مركبة عمرها لا يقل عن 7 سنوات. لذلك يعني نعمل الآن بإمكانيات معدومة جدا. الاحتلال الإسرائيلي أيضا يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة هذه المركبات. الاحتلال الإسرائيلي يريد انعدام الحياة بشكل كامل وعدم تحسين هذه الحياة، يريد إبقاء أبناء شعبنا الفلسطيني فقط على الحياة. للأسف الشديد كما تحدثنا مركبات متهالكة، بنية تحتية مدمرة، لا تستطيع هذه المركبات الصمود أمام هذه البنية التحتية المدمرة وخاصة في شمال قطاع غزة. لذلك أخي الكريم نضطر هناك بعض الأحيان لتوقف عدد من هذه المركبات المتهالكة لعدة أسابيع حتى نجد قطعة غيار نستطيع إصلاح هذه المركبة وإعادتها إلى العمل مرة أخرى. وأيضا 90% من هذه القطع هي قطع مستخدمة وليس جديدة، لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال هذه القطع. يعني عندما الاحتلال الإسرائيلي منع فقط الزيوت، شل حركة أبناء شعبنا الفلسطيني، شل حركة المواصلات، مركبات الإسعاف، مركبات الدفاع المدني، أيضا المولدات التي تشغل يعني المستشفيات والمراكز والأقسام الحساسة في داخل المستشفيات، هو يتم إدخال فقط يعني ما يشغل هذه المولدات لشهر واحد على الأقل فقط عبر منظمات دولية. لذلك للأسف الشديد نوع واحد فقط من ما يحتاجه هذه المركبات هو بالفعل يعني وتسبب هذه يعني مدة زمن تغيير هذا الزيت تسبب في تلف وإيقاف بعض المركبات الإسعاف بسبب يعني فساد هذا الزيوت داخل مولد والمدة الطويلة الذي بقي داخل مولد مركبة الإسعاف. لذلك أخي الكريم هذا صنف واحد، فما بالك الإطارات حدث ولا حرج. يعني مركبة الإسعاف يوميا يتم توقفها لعمل بناشر وإصلاح هذه الإطارات المتهالكة. نحن أخي الكريم نسير على مركبات الإسعاف وسلك الإطار خارج الكوشوك، يعني نعمل من عدم. أيضا يعني أكون صادق معك، لا يوجد إطار واحد جديد في قطاع غزة، وإن وجد فتكلفته أكثر من 14,000 شيكل للكوشوكة الواحدة التي كانت $100 قبل 7 أكتوبر. الاحتلال الإسرائيلي نؤكد هنا يريد إعدام الحياة هنا في قطاع

0: هذه المقدرات في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي؟
1: يعني أخي الكريم، يعني لا يوجد وقت، لكن هناك خطر شديد على توقف أي لحظة. يعني غالبية المركبات الإسعاف كما تحدثت أخي الكريم هي يعني أي لحظة ممكن أن تتوقف بسبب عدم وجود هذه الإطارات وعدم وجود البطاريات. يعني نحن الآن نعمل بقوة 20%، بعد شهر ممكن يكون 10% المتبقي من هذه المركبات، وهذا لا يكفي لنداءات الاستغاثة والاستهدافات والقصف وأيضا للحالات المرضية وحالات الولادة في منتصف الليل، وخاصة انعدام المواصلات. يعني في السابق كان المريض ممكن يدبر حاله يجيب سيارة كذا، لكن الآن أخي الكريم لا يوجد مواصلات حتى في وقت الظهيرة. الوضع مأساوي، أن غالبية الناس تقضي حوائجها سيرا على الأقدام بسبب عدم وجود هذه المواصلات. لذلك أخي الكريم أي لحظة نحن مهددين في توقف هذه الخدمة، خدمة الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة وقطاع غزة بشكل عموم. لذلك نشدنا أخي الكريم كثيرا، نشدنا المنظمات الدولية منها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونسف التدخل العاجل لإدخال هذه القطع، وأيضا إدخال مركبات الإسعاف المتوقفة على الجانب المصري. هناك أخي الكريم أكثر من 100 مركبة جديدة متوقفة على الجانب المصري. نريد ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنظمات الدولية لإدخال هذه المركبات، لتكهين هذه المركبات التي عف عليها الزمن صراحة، ولا تصلح السير كمركبة إسعاف هذه البنية التحتية المدمرة. وأيضا عرضنا على منظمة الصحة العالمية وعرضنا على الصليب الأحمر بأن يا عمي اشرفوا أنتم على صيانة هذه المركبات، مركبات الإسعاف، ادخلوا الإطارات لهذه المركبات، ادخلوا الزيوت لهذه المركبات. لحتى هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يماطل ولا يوجد إجابة واضحة من منظمات الدولية للأسف الشديد، ونحن مهددين أي لحظة كما تحدث أخي الكريم بتوقف هذه الخدمة بشكل كامل، وستحدث كارثة على حياة المصابين الذين يتم إطلاق النار عليهم بشكل يومي من قبل الرافعات في المناطق الشرقية لقطاع غزة. هناك نداءات استغاثة بشكل يومي، وهذه الإصابات تصيب من هم في الخيام البالية، الأطفال والنساء وكبار السن.
0: شكرا، نشكرك جزيلا مدير الإسعاف والطوارئ في غزة الأستاذ فارس عفاني. في تقرير حديث نشرته صحيفة هآرتس العبرية، ورد أن نقطتي الخلاف الرئيسيتين في محادثات القاهرة في إطار ما سمي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار تتمثلان في الديون المستحقة على حركة حماس لموظفيه أو للموظفين المدنيين في قطاع غزة، وكذلك نقطة نزع سلاح الحركة. القضية الأولى قابلة للحل وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لصحيفة هآرتس، بينما لا يبدو أن هنالك أي أفق لحل القضية الثانية ما دامت إسرائيل لا تنوي تقديم تنازلات فيما يتعلق بالانسحاب من القطاع. ذكرت هآرتس أنه ويوم أمس انتهت جولة جديدة من مفاوضات حماس والفصائل في قطاع غزة، والتي انطلقت قبل يومين في القاهرة، وشارك فيها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إلى جانب ممثلي الدول الوسيطة الثلاث، مصر وقطر وتركيا. مصادر مطلعة على المفاوضات أعربت عن تفاؤل كبير بشأن التقدم المحرز، إلا أن مصادر فلسطينية في غزة والقاهرة والدوحة شارت إلى أن هذه الجولة لن تؤدي على الأرجح إلى أي اختراق حقيقي بسبب استمرار الجمود في ملف نزع سلاح حماس. نرحب بالدكتور عهد فروان، الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: حياك الله، كل التحية لك ولكافة المستمعين.

0: والمتابعين الكرام،
1: أهلا ومرحبا بك. في آخر الساعات هنالك تقريران، الأول يشير إلى أن تل أبيب ادعت أن المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار ستبدأ خلال أيام. تقرير هآرتس الذي نشر في هذا الصباح أشار إلى وجود صعوبات خاصة فيما يتعلق بمسألة سحب سلاح حركة حماس، لا سيما أن الأمر تربطه الحركة بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ولو بشكل تدريجي، إلا أن إسرائيل ترفض ذلك. على الأرض ماذا يعني يمكن أن نرصد، وفي أي رواية يعزز ذلك؟
0: يعني ما يجري على الأرض يشي بأن الاحتلال لا يريد حقيقة الانتقال إلى المرحلة الثانية، لأن هذه المرحلة الثانية تتعلق بانسحاب واسع من قطاع غزة. الاحتلال كما نعرف يسيطر على حوالي 70% من مساحة القطاع، وبالتالي هذه المرحلة الثانية تنص على انسحابه من أجزاء كبيرة من قطاع غزة وفتح المعابر والبدء بإعادة الإعمار، وكل ذلك الاحتلال لا يريد أن يدفع هذه الاستحقاقات، خصوصا أنه لم يدفعها في المرحلة الأولى بشكل كامل، لأنه لم ينسحب بل قام في المرحلة الأولى بتعزيز احتلاله وسيطرته على مساحات واسعة من قطاع غزة وتدمير هذه المساحات وتقليل دخول الشاحنات والبضائع والسلع، بالإضافة إلى مواصلة الاغتيالات والقتل الذي منذ شهر أكتوبر حينما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن استشهد أكثر من 1000 مواطن وأصيب الآلاف أيضا، والاحتلال يقوم أيضا بالتدمير والقصف لمناطق واسعة من القطاع. لأن نحن نتحدث بأنه بعد أشهر قليلة في شهر أكتوبر المقبل سيكون موعد الانتخابات الإسرائيلية كما هو مقرر بعد نهاية ولاية هذه الحكومة 4 سنوات كاملة، وبالتالي بنيامين نتنياهو لا يريد أن يظهر بمظهر بأنه قدم ما يسميه بتنازلات أو غيرها تضعف موقفه في الانتخابات المقبلة، خاصة بأن استطلاعات الرأي حتى الآن لا تعطيه الأفضلية لتشكيل الحكومة، بل أن قوى المعارضة هي التي تحوز على عدد مقاعد أكبر من مقاعد الائتلاف الحالي. في أحسن الأحوال بنيامين نتنياهو وائتلافه يحصلون على 50 مقعد، بينما المعارضة تصل إلى 58 إلى 60 مقعد والأحزاب العربية حوالي 10 مقاعد، وبالتالي هذا يجعل نتنياهو يتشدد في ظل أيضا اليمين المتطرف الذي يسيطر على هذه الحكومة، وبالتالي ما يجري في الإعلام والإعلام بأنه ينوون الانتقال للمرحلة الثانية، يعني حتى الآن لا يوجد على الأرض ما يؤكد هذا الكلام، حتى أنه في اللحظات الأولى تم الإعلام بأن ذلك لم يكن سوى إشاعة، لم يكن هناك يعني حقيقة عنها، ولكنها كشفته الصحف الإسرائيلية بأن وفد إسرائيلي توجه إلى جمهورية مصر العربية من أجل البحث عن انتقال للمرحلة الثانية ولكن دون خطوات حقيقية. أعتقد
1: هذا يشمل دكتور ما سميت بطلائع القوات الدولية التي بدأت تصل إلى قطاع غزة، وكذلك الحديث عن إنشاء مدن جديدة فلسطينية في رفح تخضع لإدارة يعني اللجنة التكنوقراط التي ما زالت تنتظر أيضا الدخول إلى قطاع غزة.
0: يعني كل ذلك أيضا يجري بوتيرة إعلامية حتى الآن، ليس هناك بشكل حقيقي أو واضح، رغم أن هناك توقعات بأن يقوم الاحتلال بانسحاب من بعض المناطق التي يريد أن يسلمها إلى اللجنة الإدارية، وتم في هذا الوقت أن إنشاء مدن ما يسميها المدن الخضراء، خاصة مرشح حي تل السلطان في مدينة رفح، هذا ما تتحدث عنه الأوساط، وحتى أن هناك من تحدث بأنه جرى يعني نشر إعلانات بهذا الخصوص من أجل استخدام شركات للعمل، ولكن اللجنة الإدارية برئاسة الدكتور علي شعث نفت كل ذلك. فالاحتلال لا زال يتذرع بسلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل ألا يقوم بتنفيذ الاستحقاقات وخاصة الانسحاب، ولذلك يراوغ في هذا الملف من خلال الإعلان عن هذه المناطق أو المدن التي يريد إنشائها، وهي مدن حتى ليست مدن كاملة أو متكاملة، بل هي عبارة يتحدثون عن كرفانات أو غيرها في هذا الإطار، بمعنى أنه يريد أن يطبق ما حدث أو يحدث الآن في جنوب لبنان، الانسحاب مما يسميها مناطق إلى الجيش الإنساني. الآن يريد أن ينسحب من بعض المناطق التجريبية ويسلمها إلى قوات الاستقرار الدولية، التي رغم الحديث بأنها يتم قدوم بعض من هذه القوات، ولكن الدول التي تم الإعلان بأنها ستشارك في هذه القوة لحتى الآن لم تشارك بصورة فعلية، وبالتالي هذا يضع تحديات أمام قوة الاستقرار. لذلك الحكومة الإسرائيلية لا زالت تراوغ، تتحدث في بعض الأحيان عن انسحابات جزئية، عن مناطق خضراء، عن انتقال المرحلة الثانية، ولكن على أرض الواقع لا يتم كل ذلك. وأعتقد بأن الأمور ستظل في هذا الشكل. الاحتلال يسيطر ويحتل حوالي 70% من مساحة قطاع غزة، بينما 30% المتبقية يحشر فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية، وفي ظل استمرار الاغتيالات والاستهدافات وتقليل دخول البضائع والمساعدات، لأن بنيامين نتنياهو لا زال يريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه، خاصة مع اقتراب الانتخابات داخل دولة الاحتلال.
1: شكرا جزيلا الدكتور عهد فروان، الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الإسرائيلية.

0: أتواصل وإياكم سيداتي سادتي يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. نرحب بمن ينضم إلينا في هذه الأثناء. بالأمس وفي الضفة الغربية كان هنالك مجموعة من الهجمات التي شنتها عصابات المستوطنين، ربما كان أعنفها في قرية المغير، وكذلك كان هنالك إصابات سجلت في بلدة بيتا جنوب نابلس جراء تلك الهجمات التي شارك فيها جيش الاحتلال بشكل واضح ومتزامن، حيث كانت الهجمات أي أن المستوطنين يصلون إلى المناطق الفلسطينية التي تقع فيها هذه المنازل، منازل المواطنين، بالتزامن مع قوات من جيش الاحتلال. في غضون ذلك باشرت سلطات الاحتلال أعمال تركيب الكرفانة داخل مستوطنة غانيم المحاذية للحي الشرقي من مدينة جنين في خطوة اعتبرت بأنها تمهيد قد يشير إلى الاستعداد لإعادة المستوطنين إليها خلال الفترة المقبلة. المختص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مناضل حنني، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأي.
1: صباح الخير لك ولكل الإخوة المستمعين،
0: أهلا ومرحبا بك. بماذا يخبرنا مشهد الميدان في الضفة الغربية من حيث ما يجري من اعتداءات للمستوطنين بيتا وكذلك المغير يوم أمس في أحداث خلفت إصابات شارك فيها جيش الاحتلال، وكذلك بتركيب الكرفانات داخل مستوطنة غانيم؟
1: أولا تحياتي لك ولمستمعي الكرام وأبناء شعبنا في كل مكان. أعتقد أن ثورة الاستيطان الذي يتحدث عنها سموتريتش هي في ذروتها في الضفة الغربية، وهناك بالفعل حقيقي ثورة في الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداءات في نفس الوقت على المواطنين الفلسطيني بهدف إجبارهم على المغادرة الطوعية وليس تحت تهديد القتل والضرب. مواطن هنا ومواطن هناك، قبل يومين في بيت فوري كانت على 2 مواطنين، ضرب مبرح وإصابات. وفي منطقة الخليل كما يعرف الجميع يوميا هناك اعتداءات واقتحامات من المستوطنين مناطق الفلسطينية والخراب والمناطق الزراعية بشكل أساسي. واضح تماما أن الإسرائيليين وأن حكومة الاحتلال المتطرفة تريد السيطرة على مناطق سي بشكل كامل، لا تريد لأحد من الفلسطينيين أن يتحرك في منطقة سي. واضح تماما خلال هذه الأشهر القادمة قبل الانتخابات الإسرائيلية سوف تكون منطقة سي خالصة تماما لهم، لا يتحرك الفلسطيني فيها إلا بإذنهم وبتصريح وموافقة مسبقة، وبالتالي يأتي هذا في إطار التضييق على الفلسطينيين من جهة، ومن جهة أخرى التغيير الديمغرافي على أرض الواقع بهدف تدمير أي أفق سياسي مستقبلي سواء لأي حل أو لإقامة حل الدولتين أو لأي معادلة سياسية يمكن أن تفرض على المنطقة في إطار حل شامل للمنطقة لإنهاء ما يسمى بالصراعات والآخر. لذلك ثورة استيطانية حقيقية تجري، اللي يجري في جنين بالمناسبة غير مسبوق على الإطلاق. جنين ما فيها أي نوع من الاستيطان قبل حوالي سنة، لكن الآن هناك أكثر من 25 مستوطنة وبؤر ومعسكرات داخل مناطق ألف في المدينة بجوار المخيم، وبالتالي هذه الثورة التي يتحدثون عنها هي فرض أمر واقع بالقوة في أراضي الضفة الغربية والمدن والقرى الفلسطينية بشكل خاص، وإجبار الفلسطينيين على ذلك. والعالم يتفرج والعالم لا يحرك ساكنا، حتى الإدانات التي كنا نسمعها الآن لا أحد يدين ولا أحد يستنكر، فقط يريدون منا يفرضون علينا شروطا من أجل إصلاحات هنا وإصلاحات هناك من أجل الفتات من المال وإلى آخره.
0: أستاذ مناضل حنني، البعض يقول إن الأمر لا يقتصر فقط على مناطق سي، المستوطنون باتوا يلاحقون المواطنين في منازلهم في مناطق باء وألف حتى.
1: هم فقط شوف التركيز الأساسي على سي، يعني منطقة سي أصبح الفلسطيني ما له علاقة فيها، هذا أمر واقع. لكن هم يبحثون عن مناطق فارغة في مناطق في بي وحتى في يلس، وهذا حدث في نابلس، في مناطق في نابلس فارغة، بمعنى لا يوجد فيها بناء ولا يوجد فيها أي حركة، يتم السيطرة عليها مثلا بفتح طرق. هناك شارع رئيسي يربط جهة نابلس، شارع يتم مصادرة عشرات مئات الدنومات بشكل غير مسبوق دون أي رادع. النقطة الأخرى، هناك طريق من أجل خط مياه يربط حوارة في مستوطنة الأموري جنوب شرق نابلس، 12 متر عرض الطريق أو هذا الخط، تصور يعني خط مياه لا يتجاوز متر لو أرادوا فعلا، لكن هناك 12 متر مصادرة أراضي على طول هذا المسافة.
0: نعم.
1: لذلك هؤلاء يريدون السيطرة على المزيد من الأراضي تحت حجج كبيرة العسكرية والأمنية والتوسيع المستوطنات الطبيعي، وكل ذلك يأتي في إطار تحدثنا عنه التغيير الديموغرافي على أرض الواقع.
0: إعادة تركيب جنين بعد 21 عاما من تفكيكها، ماذا يمثل ذلك في دقيقة واحدة لو سمحت أستاذ مناضل الحناني؟
1: هو يمثل أنه إسرائيل تريد السيطرة على الضفة الغربية، إسرائيل تريد تغيير الواقع على أرض الضفة الغربية، إسرائيل تريد تقول الفلسطيني أن هذه الأرض تحت سيطرتنا، قوة عسكرية واقتصادية، من يريد العيش يريد يجب أن يعيش تحت هذا البند وتحت هذه الظروف وتحت هذه القرارات الإسرائيلية، وغير ذلك ابحثوا عن وطن بديل لكم وليس الأردن، وطن وطين بلد آخر، لأن الأردن ليس للأردنيين ولا للفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا الأستاذ مناضل حنني المختص في الشؤون الإسرائيلية. إلى ملفنا التالي وهو الأخير في يوم جديد من رأي أفهم ورأي تي في. رحبت لجنة الانتخابات المركزية بالمرسوم الرئاسي الذي حدد يوم السبت 28 من شهر 11/2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، وأكدت لجنة الانتخابات أنها جاهزة لتنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي، مشيرة إلى أنها ستعلن للجمهور خلال الفترة المقبلة عن الجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية بما يشمل جميع المواعيد المتعلقة بمفاصل العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون. هذه الانتخابات ومنذ أن أعلن عنها الرئيس بمرسوم لإجرائها بعد نحو 4 أشهر سال الكثير من الحبر حولها، وكذلك طرحت العديد من التساؤلات حول استحقاقات الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وكذلك التساؤلات حول الرئاسة والجغرافيا والتوافق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية. في محاولة للإجابة على هذه التساؤلات نرحب بمدير مركز مسارات لأبحاث السياسات الأستاذ هاني المصري. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: نبدأ بتساؤل الرئاسة، انتخابات تشريعية بدون رئاسية، ماذا تقول في ذلك؟
2: أعتقد أن هذه ثغرة كبيرة، لأن الرئيس في النظام السياسي الفلسطيني هو مركز الثقل، وأن القانون يحبذ ويفضل أن تكون انتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة، كما أن كونها متزامن هذا يعني أن تخفيض التكاليف، وهذا أمر ملح في ظل الأزمة المالية الكبيرة والمتفاقمة التي تعاني منها السلطة. أيضا مسألة رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200، هذا غير مبرر وغير مفهوم إلا في سياق الترضيات وفي سياق تحويل الانتخابات لمسألة محلية بدلا من أن تكون مسألة برامجية وفكرية وتتعلق بالتنافس بين قوائم ورؤى مختلفة، لأن هذا أيضا يكلف الخزينة العام رواتب ونثريات ل 68 عضو جديد، حتى قاعة المجلس التشريعي التي بنيت سابقا لن تتسع إلى هذا العدد، وبالتالي بحاجة إلى تعديلات كبيرة ونفقات كبيرة. هذا يدل على أن هناك نوع من التجريب والارتجالية. لاحظنا كيف أن كانت بالبداية الدعوة لانتخابات مجلس وطني ثم تحولت لقدرة قادر، وهو ليس غامضا يعني بتدخلات إسرائيلية وأمريكية ترفض عقد انتخابات المجلس الوطني وتصر على أن تكون انتخابات للمجلس التشريعي وفق القانون الأساسي للسلطة، أي وفق الاتفاقات المبرمة في بروتوكول الانتخابات في اتفاق أوسلو. وبالتالي يعني هذا يدل أيضا أن هناك في محاولة للتجريب. إذا نجحت الانتخابات التشريعية وجاءت النتائج كما يجب، يمكن المضي نحو الانتخابات الرئاسية، وإذا لم تكن فبالتالي يمكن التوقف. وهذا حصل سابقا في الاتفاقات التي عقدتها الفصائل، حيث كان يتم تطبيق بعض ما اتفق عليه والتوقف عند ما لم يتم الاتفاق عليه. نحن في وضع لا تكفي فيه الانتخابات لتقديم الحل، نحن في وضع يجري فيه محاولة تصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها. هناك إبادة، هناك محاولة للتهجير، هناك ضم وفرض السيادة الإسرائيلية، وبالتالي يجب أن نضع مسألة الانتخابات في سياق مواجهة هذه التحديات الوجودية الخطيرة وليس بمعزل عنها، ولا تبسيط المسألة بحيث القول أن الانتخابات هي وسيلة التغيير وأن الانتخابات هي الحل أو المدخل للحل، بدون أن تكون متطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها متوفرة، وخاصة أن الاحتلال يقف بالمرصاد إذا كان هناك مرشحين غير مناسبين يتم اعتقالهم، إذا فاز ناس غير مناسبين يتم اعتقالهم كما حدث سابقا، والآن الوضع أسوأ، كما أن الوضع في قطاع غزة تحديدا وفي الضفة الغربية بشكل أقل لا يسمح بإجراء انتخابات بكل بالمعنى الكلمة. هناك الناس بحاجة إلى أكل وطعام وأمن وحرية حركة وحرية نقل للجرحى وإعمار وإغاثة، هذا الأمر يطغى على كل شيء. بالتالي يجب أن تكون الانتخابات في سياق مشروع للتوصل إلى الإعمار والإغاثة ووقف حرب الإبادة وليس بمعزل عن كل ذلك.
0: طيب سؤال أخير أستاذ هاني المصري، أجبت عن كثير من النقاط في المداخلة الأولى، هل من توافق تعتقد أنه قائم حول إجراء الانتخابات؟ الكثير يقول إنها ضرورة ولكن ليس بالشكل الذي يعني تساق فيه وتسوق في هذه الانتخابات، ما تعقيبكم على ذلك؟
2: يا عزيزي، ليس هناك توافق، وإنما يتم تطريز القوانين بطريقة تناسب يعني الإقصاء السياسي، وضع شرط للترشح يتعلق بالموافقة على برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية، مع أن الانتخابات في جوهرها والديمقراطية في جوهرها هي التنافس بين عدة برامج وليس يعني فرض برنامج واحد. هذا سيعني تهبيط سقف المجلس التشريعي القادم ليصبح يعني صراع بين أفراد ومراكز وعائلات وجهات محلية، وليس صراع على برامج وعلى كيفية مواجهة التحديات والمخاطر وتوظيف الفرص المتاحة. بالتالي لا يوجد أي توافق، مع أن التوافق ضروري لأننا لسنا بلدة مستقلة ولا ذات سيادة، والمؤسسات كلها أصلا شرعيتها عليها على الأقل علامة سؤال في ظل عدم وجود انتخابات منذ أكثر من 20 سنة للمجلس التشريعي و 21 سنة للرئاسة. ما بيقدرش حدا يقول ما هو الرئيس الذي يقرر لوحده، هذا لو كان الرئيس ينتخب بدورة منتظمة وإذا كان لا يوجد انقسام. الآن حماس تسيطر على قطاع غزة أو على جزء من قطاع غزة، إذا افترضنا جدلا أن حماس تريد أن تعرقل تستطيع إذا لم يتم التوافق معها، طبعا المؤشرات تقول أنها لن تتعطل، ولكن من الناحية النظرية يجب وضع كل الاحتمالات في الحسبان. إذا هناك حاجة عملية للتوافق وليس بس فقط حاجة وطنية وسياسية، هناك حاجة عملية، لأن الانتخابات بدون توافق ستكون خطوة بالمجهول وربما خطوة لتكريس السلطة باعتبارها إدارة سكان تحت الاحتلال، وليس انتخابات لتكون خطوة للتخلص من هذا الوضع الذي وصلنا إليه.
0: نشكرك جزيلا مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات الأستاذ هاني المصري. نشكركم سيداتي سادتي على المتابعة، انتهى يوم جديد. أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا أينما تواجدتم في هذه اللحظات. على مدار الدقائق القادمة أصحبكم في أوراق الصحافة. أوراق الصحافة يتجدد كل نهار من الأحد حتى الخميس في مثل هذه الساعة لإطلاعكم على كل جديد على أبرز المستجدات والأخبار والأحداث الميدانية وغيرها، هذا بالإضافة إلى قراءة في الصحف العالمية ببعض مقالاتها وما كتب فيها. أبرز القضايا الساخنة هنا في أوراق الصحافة يوميا برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، يأتيكم هذا البرنامج. أحييكم مجددا لكل مستمعينا ومتابعينا. اليوم هو الأحد 12 لعام 2026. مرحبا بكم إذن، أوراق الصحافة نبدأها الآن. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يكشف عن أن 23 موقعا عسكريا لجيش الاحتلال مدججا بالأبراج والرافعات وأجهزة المراقبة تحاصر تفاصيل الحياة اليومية للنازحين في قطاع غزة وتتحكم بمصيرهم، كما أدت لمشهد ميداني وإنساني قاس للغاية، إذ تحولت هذه الهياكل من أدوات رصد إلى منصات للتصفية والقتل العشوائي المباشر. شهادات طواقم الإسعاف مع التقارير الحقوقية تؤكد أن رصاص الرافعات الإسرائيلية يتركز في مقتل أي الأجزاء العلوية من أجساد الشهداء مثل الصدر والرأس والرقبة. خبراء يؤكدون أن الحرب على غزة أدت إلى خسارة أكثر من 30,000 خلية نحل كانت تنتج نحو 300 طن من العسل في العام الواحد، إضافة لمنتجات أخرى مرتبطة به، ما تسبب بخسائر سنوية لقطاع تربية النحل تتجاوز 8 ملايين دولار، إذ كان يوفر النحل مصدر دخل لنحو 1,000 أسرة في القطاع. التحذير من استمرار الواقع هذا يهدد النظام البيئي والإنتاج الزراعي في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية توفير دعم دولي لإعادة تأهيل قطاع النحل والغطاء النباتي بتكلفة لا تقل عن 30 مليون دولار. استمرار المطالبات بالكشف عن الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية، بينما تصر إسرائيل على نفي المعلومات التي تؤكد تدهور حالته الصحية أو تواجده في وضع يهدد حياته. تقرير جديد لإدارة سجون الاحتلال يزعم أن الأسير مروان البرغوثي لا يزال يحتفظ بنفوذ سياسي وشعبي واسع، وأنه يواصل توجيه رسائل سياسية ويعمل على تعزيز مكانته بوصفه قائدا قادرا على توحيد الفصائل الفلسطينية والتأثير في مستقبل المشهد السياسي. صحيفة يدعوت أحرونوت ادعت أن مروان البرغوثي المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم عليه بخمس مؤبدات انتقل من العمل الميداني إلى التأثير الفكري والاستراتيجي، معتمدا على الخطاب السياسي وصياغة الروايات بدلا من النشاط المباشر. رئيس الوزراء البريطاني المرتقب أندي بورنهام يعتذر عن طريقة تعامل حزب العمال مع الحرب على غزة، معترفا بأن الحزب أخفق في تبني الموقف المناسب، لكنه تعهد بانتهاج سياسة أكثر تشددا تجاه إسرائيل إذا تولى رئاسة الحكومة البريطانية المقبلة. بورنهام أضاف في مقابلة مع صحيفة غارديان البريطانية أن حزب العمال لم يوفق في اتخاذ الموقف الصحيح إزاء الحرب، كما أنه تأخر في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وشدد على أن بريطانيا ينبغي أن تمارس ضغوطا أكبر على حكومة تل أبيب وتفرض عليها عقوبات إضافية سواء على أفراد وكيانات إسرائيلية ودراسة حظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية. جريمة حرب واحدة وربما جريمتان، هكذا أدانت منظمات حقوقية الصورة الصادمة لتعذيب الاحتلال أسيرا من غزة، والتي انتشرت الأسبوع الماضي على نطاق واسع وأكدت إسرائيل صحتها. صحيفة نيويورك تايمز التي انضمت إلى صحف غربية أخرى كتبت عن الصورة ونقلت عن منظمات حقوقية قولها: إن الصورة تكشف عن ارتكاب جريمة حرب واحدة على الأقل وربما اثنتين، في إشارة إلى تعذيب الأسير ثم نشر الصورة. جيش الاحتلال زعم أنه فتح تحقيقا وسيتم التعامل كما قال مع المتورطين، لكنه لم يكشف عن مكان احتجاز الأسير، كما لم يجب عن أسئلة تتعلق بعدد الجنود المتورطين أو رتبهم ووحداتهم العسكرية أو العواقب التي قد يواجهونها أو مكان التقاط الصورة. كذلك لم يذكر الاحتلال مصير الأسير ولا هويته ولا طبيعة الانتهاكات المحددة التي يتم التحقيق فيها. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون غدا في اجتماعهم حظر استيراد منتجات المستوطنات، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل، لكن الخلاف في الاتحاد الآن يدور حول ما إذا كان هذا الإجراء أي حظر بضائع المستوطنات يتطلب إجماع الدول 27 في الاتحاد أم تكفيه الغالبية. الجمعية العامة للكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة في اليومين الفائتين على اعتبارها الحرب الإسرائيلية على غزة إبادة جماعية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في غزة تواجه صعوبات كبيرة في بدء عملياتها، رغم أن الخطة التي روج لها الرئيس الأمريكي كانت تستهدف نشر قوة قوامها نحو 20,000 جندي، لكن القوة الموعودة تكافح حاليا لنشر مجموعة أولية صغيرة عدد أفرادها بين 10-20 جنديا فقط. تقرير أمريكي قال إنه كان من المقرر نشر عناصر مغربية ضمن القوة الدولية في غزة خلال الشهر الماضي، إلا أن الانتشار تأخر، ومن المتوقع الآن وصول هذه القوات في الأشهر المقبلة بعد أن يخضع أفرادها لتدريبات بالقرب من الحدود مع غزة. في عنوان آخر، إسرائيل تفشل في تعويض العمال الفلسطينيين. بعد نحو 3 أعوام على منع دخول عشرات الآلاف من العمال إلى السوق الإسرائيلي، تتزايد المؤشرات على فشل محاولات حكومة تل أبيب تعويضهم بعمال أجانب، لا سيما في قطاع البناء والترميم الذي يواجه أزمة انعكست في توقف الورشات وتأخر مشاريع وارتفاع تكاليف التنفيذ، رغم خطط استخدام عشرات الآلاف من العمال الأجانب التي لم تتم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرر ادعاءه بأنه على رأس قائمة الأهداف الإيرانية، وفي مقابلة مع نيويورك بوست قال ترامب إنه أصدر تعليمات لإدارته بقصف إيران بكل قوة وبنحو 1,000 صاروخ في حال نجحت في اغتياله. أما طهران فردت أنها أوفت بالتزاماتها وأنها لن تستسلم. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن إغلاق مضيق هرمز مجددا إلى أجل غير مسمى. واشنطن تقصف بموجة ثالثة مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد بتدمير بعض مراكز القيادة الأمريكية في المنطقة من الأردن إلى البحرين والكويت. مصادر أمريكية تفيد بأن إسرائيل زودت واشنطن بمعلومات استخبارية جديدة تشير إلى وجود خطة إيرانية محتملة لاغتيال ترامب، إلا أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض يبدون تحفظات بشأن توقيت هذه المعلومات الإسرائيلية، واعتبروا أنها قد تكون جزءا من محاولة إسرائيل للتأثير في الموقف الأمريكي ودفع ترامب لاستئناف الحرب واسعة النطاق على إيران. وكالة أسوشيتد بريس تقول إن ترامب منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محددا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تتواصل أيضا الحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية التي تقودها كل من قطر وباكستان لاحتواء الأزمة بين واشنطن وطهران. موقع أكسيوس أعلن أن جولة جديدة من المفاوضات يتوقع عقدها هذا الأسبوع في سويسرا. أما وكالة أنباء فارس الإيرانية فنفت نقلا عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني صحة هذه المعلومات. باكستان قالت إن طهران طلبت منها إبلاغ واشنطن باستعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الخارجية الإيرانية نفت أن تكون إيران قد طلبت ذلك. مسؤولون أمريكيون كبار أكدوا أن واشنطن تطالب طهران بإصدار بيان رسمي تعلن فيه وقف الهجمات على السفن في هرمز وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن دون فرض رسوم. صحيفة معرف العبرية قالت إن جيش الاحتلال أنهى إعداد خطة لشن هجوم شامل على البنى التحتية الإيرانية، لكن نتنياهو يفضل البقاء خارج الدائرة الحالية، دائرة المواجهة المستجدة بين الولايات المتحدة وإيران. المستوى السياسي في تل أبيب يعز لجيش الاحتلال بتجميد كافة العمليات التي توصف بالحساسة في جنوب لبنان بناء على طلب من الولايات المتحدة إلى حين صدور أوامر جديدة واتضاح مصير التصعيد الحالي مع إيران ومصير مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وفد عسكري أمريكي يصل أمس إلى لبنان لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي من جنوب البلاد. مصادر عبرية تقول إن دول الخليج تزيد من ضغوطها على ترامب لكبح جماح إسرائيل حفاظا على التحالف الإقليمي ضد طهران. المصادر العبرية قالت إن لدى نتنياهو ثلاثة خيارات، وهي أن ينضم مجددا للحملة الأمريكية، أو أن ينتظر إيران لشن هجوم على إسرائيل ثم يرد، أو البقاء خارج الصراع مع الضغط على واشنطن لتجديد العقوبات على طهران ومقاومة مطالبها. وتزعم المصادر أن الخيار الثالث هو الأرجح رغم الاستعدادات العسكرية في إسرائيل. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك فحذر من لجوء نتنياهو إلى تصعيد عسكري ضد لبنان يقود إلى مواجهة أوسع مع إيران في حال شعر أنه مقبل على خسارة الانتخابات البرلمانية المقبلة. الكشف عن أزمة متفاقمة يواجهها جيش الاحتلال تتمثل في تناقص أعداد الجنود، إلا أن قادة ميدانيين أكدوا بحسب قناة كان العبرية أن المشكلة لا تقتصر على نقص التجنيد، بل تمتد إلى تراجع الجاهزية القتالية داخل الوحدات بسبب الإصابات والاستنزاف والضغوط والصدمات النفسية وسنوات القتال المتعاقبة، ما أدى لانخفاض مستمر في عدد الجنود القادرين على أداء مهماتهم. وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات في الفترة الأخيرة تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام. تقارير يونانية تفيد بإجراء اختبارات عسكرية تحت سطح البحر قبالة ميناء لافريو اليوناني بمشاركة إسرائيلية، وذلك في إطار برنامج أوروبي للأبحاث. أكثر من 14 ألف شخص يجبرون على إخلاء بيوتهم في تايوان بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا يابانية يوم أمس، إذ ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة إحدى المدن الساحلية، فيما يتوقع أن تكون من أكثر مناطق الجزيرة تضررا وسط انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 27 ألف شخص. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من الشهر الماضي ل4118 قتيلا. ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يقولون إنهم يشعرون بتهديد من الداخل ويحذرون من أن تدخلات إدارة ترامب تقوض العمل الاستخباراتي الأمريكي. عند هذا الحد أصل إلى ختام أوراق الصحافة لهذا الصباح، على أمل أن نلقاكم دائما وأنتم بخير وصحة وعافية وأمل. مستمعينا تابعوا الساعة القادمة هذا الأثير لديه المزيد، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني raya.bs وطبعا المنصات الرقمية. البنك الإسلامي الفلسطيني يوجه لكم كل التحيات ويطلعكم على معلومات مختلفة عبر موقعه الإلكتروني islamicbank.bs. تمتع بمزايا وخصومات عديدة عند استخدام بطاقات البنك خلال السفر، خصومات حتى 20% بالإضافة إلى مميزات أخرى. هذه محبتي نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى لقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palinet.edu.ps.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: رعاية FM بتناسب إيقاع حياتك.
4: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: توصل فريق من الباحثين في اليابان إلى اكتشاف قد يحدث تحولا في مستقبل تقنيات الطاقة النظيفة بعدما كشف عن قاعدة علمية جديدة لتصميم المحفزات الكيميائية يمكن أن تقود لإنتاج خلايا وقود هيدروجينية أقل تكلفة وأكثر كفاءة مع تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين، وهو الأمر الذي قد يعني أن الوقود سيصبح على أعتاب عصر جديد أكثر كفاءة وأقل تكلفة. تواصل سوق الأسهم البريطانية فقدان الشركات المدرجة بوتيرة متسارعة مع تزايد عمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة مقابل استمرار ضعف الاكتتابات العامة الأولية، في اتجاه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال البريطانية مع انخفاض التقييمات وتراجع جاذبية الإدراج مقارنة بالأسواق الأمريكية بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
4: هذا البرنامج برعاية
6: CFI، ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
8: الساعة الآن 8:00 صباحا.
9: ساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يكشف عن أن 23 موقعا عسكريا للاحتلال مدججا بأبراج ورافعات للمراقبة تحاصر النازحين في قطاع غزة وتعمل على استهدافهم. الكشف عن أن الحرب على غزة أدت إلى خسارة أكثر من 30,000 خلية نحل كانت تنتج نحو 300 طن من العسل سنويا، ما تسبب بخسائر سنوية لهذا القطاع تتجاوز 8 ملايين دولار. بينما تصر إسرائيل على نفي المعلومات التي تؤكد تدهور حالته الصحية أو تواجده في وضع يهدد حياته، المنظمات الحقوقية والطبية تواصل المطالبة بالكشف عن حالة الطبيب حسام أبو صفية. تقرير لإدارة سجون الاحتلال يدعي أن الأسير مروان البرغوثي يواصل توجيه رسائل سياسية ويعمل على توحيد الفصائل والتأثير في مستقبل المشهد السياسي الفلسطيني. رئيس الوزراء البريطاني المرتقب أندي بورنهام يعتذر عن طريقة تعامل حزب العمال مع الحرب على غزة، متعهدا بانتهاج سياسة أكثر تشددا تجاه إسرائيل إذا تولى رئاسة الحكومة المقبلة. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون غدا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف عن أن قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في غزة تواجه صعوبات كبيرة في بدء عملياتها، وتكافح لنشر مجموعة أولية مكونة من 10 إلى 20 جنديا فقط. مع الاستمرار بمنع دخول عشرات الآلاف من العمال إلى السوق الإسرائيلي، تزايد المؤشرات على فشل محاولات تل أبيب تعويضهم بعمال أجانب، لا سيما في قطاع البناء والترميم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرر ادعاءه بأنه على رأس قائمة الأهداف الإيرانية، وطهران تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها ولن تستسلم. وكالة أسوشيتد بريس تفيد بأن ترامب منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتوصل لاتفاق مع إيران، وموقع أكسيوس يقول إن جولة جديدة من المفاوضات يتوقع عقدها هذا الأسبوع في سويسرا. المستوى السياسي في تل أبيب يعز لجيش الاحتلال بتجميد عملياته في جنوب لبنان بناء على طلب واشنطن، ووفد عسكري أمريكي يصل أمس بيروت لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي. مصادر إعلامية عبرية تقول إن دول الخليج تضغط على ترامب لكبح جماح إسرائيل حفاظا على التحالف الإقليمي ضد إيران، وإيهود باراك يحذر من لجوء نتنياهو لجر إيران للمواجهة في حال شعر أنه قد يخسر الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. أخيرا، إجلاء أكثر من 14,000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي ل4,118 قتيلا حتى يوم أمس. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعة القادمة. أثيرنا رايا.بي.أس ومنصاتنا الرقمية تنتظركم.
9: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الأحد 12 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية.

0: بمعيتكم نصب على الزملاء، بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. كان الله بالعون أهلنا على الحواجز والبوابات وتحديدا منطقة رام الله والبيرح. من فجر اليوم وتم إغلاق حاجز عطارة وحاجز عين سيني وحاجز دير جرير، وكان هناك أيضا إلقاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على الناس على حاجز عين سيني. وآخر تحديث عن حاجز عين سيني، يبدو أن فتح الحاجز ولكن هناك كثافة سير عالية جداً.

حديث عن إغلاق بوابة دير جرير لساتها مغلقة وعطارة. وصباح الخير يا بلد. وشو اللي بصير فينا وتحديدا في جنوب الضفة الغربية في الخليل؟

وبهذا الشكل وبهذا التوقيت أكيد وبدون شك اللي بصير مش عشوائي. استهداف وضرب النسيج المجتمع الفلسطيني واللعب على وتر النزاع العائلي واللي ممكن يتطور نعرف شلوين، واللي شفناه وبنشوفه في جنوب الضفة الغربية فعلا انه مقلق للغاية. واحنا كنا الحمد لله انتهت قضية بيت أمر، والحمد لله وقف شلال الدم وحرق المنازل والمحلات التجارية. على طول بلشت قصة جديدة وجايين كل الوضع طبيعي. يا جماعة الخير، الدم ثقيل ثقيل، الله يكفينا وإياكم شر الدم. كل حدا يبلش من بيته، أولاده إخوته، فش خلاف فش له حل، بس ما يوصل للقتل والحرق بنصير في مصايب. واللي ما بشوفه من الغربال الباك عندكم. الغريب انه الارض بتروح والمستوطنين وصلوا جوا البيوت، سرقوا الحلال والمزارع واعتدوا على الناس جوا البيوت. عائلات محاصرة من بيوتها بتستنجد، ما حدش سمع. بس احنا على صفة سيارة او ما بعرف على سبب تافه بتصير في عنا جموع من الناس والبشر، بنطخ بنحرق وبنكسر. والله الاشي غريب. خلينا نفكر ونعد للمية مش للعشرة. إذا بنعرف وبنفهم القضية اللي عمالها بتصير ما بننجر ورا كل هالقصص. كل واحد يحط مخافة الله بين عينيه ويحمي بيته وأسرته، ما ينجر لمخططات ناس مشبوهه.

امبارح محافظ محافظة الخليل سيد خالد دودين حكى انه انا اعطيت 80 ختم ل 80 مختار عشان حل مشاكل، ولكن اذا هدول المخاتير ما حلوش مشاكل عائلاتهم راح نسحب الاختام. أعتقد أنه يجب الحزم في هذا الموضوع على الوجهاء والمخاتير يحلوا الموضوع. ومعكم حتى 9:00.

وصباح الخير مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا. بداية عصام، يسعد صباحك يا عصام. وسائد خراز، صباح الخير يا سائد. وتحياتنا كمان لأمير زيدان.

0: معنا اتصال هاتفي. له صباح الخير.
1: يسعد صباحك اخي ابو تير وصباح طاقة الله المحترمين.
0: يا حي الله يسعد صباحك يا رب.
1: على الناس يهدي هالعالم.
0: يا رب يا رب الله يسمع منك. يسعد صباحك يا رب.
1: الله يسعدك اخوي ابو تير، كيف الحال؟
0: حي الله، كيفك عزم؟
1: الله يسلم عمر

0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: يا ريت تفتح الواتساب بعث لك فيديو.
1: الواتساب بعت لي على الواتساب فيديو. انت بقصد مفرق عبدو. شوف خليني انا يعني كنت بدي لسه احكي عن موضوع بتول كريم واحنا تواصلنا مع البلدية بخصوص موضوع الازمة اللي باب البلدية وباب المستشفى الزكاة. وان شاء الله يعني في حكي مع اللجنة المرورية في المحافظة وان شاء الله بكون لها حل. طبعا مشكور على الفيديو عزام وهذا حادث تحديدا عند مفترق العبدو وهذا المكان اللي مفترض في مطب من فترة. بعرفش اذا المطب بحل الموضوع ولا لا, بس احنا بدنا رح نبعث الفيديو كما هو ورح نبعث الرسالة كما هي عزام لبلدية الكرم وللجنة المرورية على اساس انه إعادة النظر في دوار عبدو. ولا يهمك يا عزام.
0: ابو تيم نعم. عفوا, بس احنا لو طلبنا عروس من هالبلدية كان جابوا لنا اياها. انا من 4-5 سنين انا بقول لهم في حوادث شبه يومي كعب بيصير حوادث, وانا هيني كعب ببعث لك كل فيديو كل حادث. طيب. ببعث لك اياه. طيب. فيديو.
1: وانا اذكر انه انتم عندكم موافقه بوضع مطب صح؟
0: صحيح, من 5 سنين هو موافق عليه. طب يعني انت وين تقدر تتحرك وتيموت لا سمح الله حدا ولا تصير مصيبه هناك بهذا المفترق؟ طلع علي المفترق, انت انا صورت لك اياه كله, طلع حجم المفترق ما اكبره. لمين عامله هذا؟ شارع فرع ابو تيم على فكره, هذا شارع فرع مش شارع
1: رئيسي. نعم.
0: أبو أول امبارح واحد قاعد بعد الساعة 12 في الليل بخمس لي على الشارع هناك, أنا نزلت له ونزلت له لقيته أصلا شو صار. يعني وضعنا مش طبيعي هناك أبو تيم. ليش هذا البلدية يعني هالكد يعني مش راضين يعملوا هالمطب؟ شو طالبين منهم إحنا يا زلمة؟
1: يعني بتفكر لو نعمل دوار على هذا المفترق أحسن ولا لا؟
0: أحسن. والله بزبط أحسن, لأنه المطب أنا مش شايف راح يجيب نتيجة إلا إذا علوه مشان الواحد يخف من سرعته على الآخر. أنت قاعد بتطلع المفترق على سرعة 100, السيارة بتلف تضرب على لفات في الشارع.
1: نعم.
0: في حادث من الحوادث
1: هو عشان الناس اللي بتسمعنا اخوي عزام, المفترق هو مفترق واسع بربط 3 شوارع تقريبا في بعض,
0: 4 شوارع.
1: نعم, ما حسب الفيديو اللي عندي يا اخوي عزام, فاكيد بتكون السرعه عاليه وشارع كمان مفتوح. فان شاء الله رح نتواصل مع البلديه في خصوص الموضوع.
0: عفوا ابو تيم. نعم. الاشارات موجوده والله ما بوقفوا على المطار.
1: الاشاره شو بدها تسوي يا اخوي عزام؟
0: والله حرام. والله
1: الاشاره شو بدها تسوي؟
0: والله حرام.
1: يعني والله في شارع القدس في البيرة الإشارة بتكون خضرة وحمرة. والله أنا لما تكون الإشارة خضرة إلي بكون واقف بطلع شمال يمين لأنه الناس تقطعها حمرة. كان الله في العون الإشارة.
0: الناس بس ويصلح الأمة.
1: آمين آمين يا رب.
0: يا رب
1: يسعد صباحك أخوي أبو هاني, تحياتي لكل أهل فتول كريم.

احنا بدناش المخاتير يزعلوا، بدنا المخاتير يحلوا مشاكل. ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم حبيب، يسعد صباحك يا حبيب ابو احمد مطريه، يسعد صباحك ابو احمد. وامل فائق يسعد، ام فائق يسعد صباحك، ومنى يسعد صباحك، صباحكم جميعا. وابو طارق بقولنا انه صباح الخير ابو عياش. بالنسبه لشارع عين مصباح بجانب مدرسه بالي فيوتشر لغايه دوار مجمع رام الله الترويحي، الشارع مكسر، نحن سيارات الارسال وعين مصباح تعاني من كثره التصليح من هذا الشارع يتبع لبلديه رام الله، وشكرا لكم. حاضرين ابو طارق ولا يهمك. واحنا بالمناسبة تواصلنا مع بلدية رام الله وحطينا بلاغ بخصوص شارع الإرسال وتحديدا عند المقاطعة وعند قصر الحمراء. أحمد الصباح يسعد صباحك، وطارق عزموتي يعني طارق بكل أطفالنا بشوفوا فينا القدوة، حين نختلف نتعلم كيف نختلف في احترام ليعرفوا أن الاحترام هو أساس الحياة، التربية بالقدوة أقوى ألف مرة من النصيحة. والله صدقت يا طارق. صباح الخير أنس حميدات، طمنا عنك وعن الطرق إذا أنت طالع برا البلد.

0: صباح الخير يا ابو نضال. ومن المتابعات شارع عبوين عطارة. طبعا المشروع هو تابع لسلطة المياه وليس لمصلحة المياه, واحنا حكينا مع مصلحة المياه واخذنا المعلومات, وكمان اتصلنا على السيد علي خصيب بلدية عرورة مشكورا, كمان قام بدوره وعمل اتصالات ورجع لنا.
1: ما تقولوا لي لا, ما تقولوا لي رو,
2: بدنا نقول لك لا لا احد تعال.
0: وافادوا انه المشروع مشروع من عرورة الى عبود. هذا المشروع تابع لسلطة المياه, والوضع البطون في هذه المنطقة مؤقت إلى حين استقبال الشارع. وطبعا في عبود بعثوا لنا بعض الملاحظات حول التأخير في الشارع والحفر والعمل لساعات متأخرة ليلا. احنا راح نتواصل مع سلطة المياه نشوف الموضوع كمان اذا في حد او تاريخ معين لتسليم المشروع. الله الله يعطيك ألف عافية أنوار. المتابعات كثيرة كانت هذا الأسبوع. كمان بنحكي عن دوار الشرفة تابع لبلدية البيرة.
1: قولولي قولولي شو زنبي دعان المحبة لو بتشوفوا قلبي.
0: ومعنا اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير أخ أحمد.
0: يسعد صباحك يا رب.
3: للإخوة المستمعين ولفريق رأي كامل.
0: يا حياك الله, يسعد صباحك.
3: مجدي.
0: مجدي كيف حالك يا مجدي؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله رضا من ربنا. تفضل يا مجدي.
3: والله هذا بتذكر وبنشر ما بصع المواضيع في الإذاعة.
0: نعم.
3: موضوع يعني جدا سيء لمكره صحية عن سيارات بير زيت, موقف سيارات بير زيت وسلكي. ما في هناك حمامات للسائقين يستخدموها.
0: ما في حمامات
3: نهائيا.
0: نعم, نعم. وطبعا يعني عند تاكسيات بير زيت كمان يقول مجدي كمان منه لقدام تاكسيات طول كرم وقلقية, صحيح؟
3: هم بيطلعوا على جهة سيارات البيت.
0: نعم.
3: اللي بده يقضي حاجته على الشارع مش مشكلة عندهم. فمكره صحي يعني المنطقة من هناك كأنك انت ماشي في منطقة يعني
0: أجلكم الله. يعني أنا فاهم عليك والله أخوي مجدي. بدي أسأل, السيارات اللي هناك مش بتدفع اشتراك شهري؟
3: لا بتوقع لا, لأن الموقف سكروا البلدي صاحب الأرض
0: ساحة,
3: سكروا البلديات ساحة والبلدية مش مهتمة أنها تحط لهم ساعة ما تحطش, هذه مشكلة.
0: نعم. هلا هم وقفوا بالشارع؟
3: نعم.
0: تمام. هاي المنطقة تابعة لبلدية البيرة صحيح؟
3: جزء للبيرة وجزء لرام الله.
0: ولا يهمك أخوي مجد, إن شاء الله إحنا راح نتابع الموضوع. بصراحة موضوع الحمامات العامة يعني هذا مهم جدا, ويعني دائما بعكس حضارة البلد على كل حال. نعم. يعني نعم. تفضل أخوي مجد.
3: أنت بتحكي عن دوار الشرفة. للأسف أنا امبارح كان سيارة ضربتني على الدوار, يعني ماشية ومش منتبه ما في دوار, ويعني كان لطف الله ان كنا مخففين. فهي مشكلة يعني انا بقى المهندسين اللي بيسووا هيك يعني يفكر قبل ما ينفذ.
0: هلا اخوي مجد بخصوص الدوار لسه انا ما حكيتش, يعني البلدية بتقول ان الهدف من الدوار بالاساس تنظيم حركة السير وتقليل الحوادث وضمان سلامة المواطنين. انا بقرا في المسج تبعتهم, يعني مصلحة المواطن هذا اضافة لمظهر راح يكون جميل. وهم بطلبوا انه بس اصبروا علينا شوي حتى الانتهاء من العمل في الدوار, وحتى النهاية يعني هو لسه مش منتهي العمل فيه, هو يعني تحت ال الانشاء
3: تجهيز.
0: نعم.
3: ماشي, اذا هو مش جاهز طب ليش ما يحطوا اشارات للعالم انه في امامك دوار؟
0: صحيح, وهذا اللي طلبناه من البلدية انه يحطوا اشارات تحذيرية على جوانب الدوار على اساس انه الجاي خاصة في يعني مساء وبالليل, لانه الاضاءة مش كثير منيحة هناك وبالتالي.
3: نعم.
0: قد يشكل خطر, وحكينا معهم ان شاء الله انه بيكون في تغيير خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. ولا يهمك.

بدون ما نذكر أسماء بس بدي أشكر كل الناس اللي والجهات المختصة اللي فعلا استجابتهم بتكون سريعة جدا. يعني شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أما الناس اللي بتشيبنا تيردوا علينا الله يسامحكم، بتغلبوني وبتغلبوا أنوار وبتغلبوا الدنيا. بس معلش احنا يعني نزهكش، روحنا طويله.

وصباح الخير يا ألاء، صباح الخير مفادي، يسعد صباحك. وخلود، يسعد صباحك يا خلود.

وبوابة عطار البلد مغلقة. بوابي سالكة، الجلزون سالك، عين سينيا بلش يسلك. وأزمة خانقة باتجاه عيون الحرمية، سلواد يبرود أزمة للداخل، وبوابة يبرود مغلقة.

وللمتوجهين إلى الجنوب من الوسط جبع أزمة وتفتيش للخارج. الواحد صار قبل ما يطلع من الدار إذا طالع برا المحافظة أو برا المدن بده يطلع له على 20-30 جروب أحوال الطرق. الله يفرجها يا رب.

0: وابقوا معنا وبعد الفاصل. شركات البريد السريع في فلسطين تحديات تعصف بهم وتهدد تطوير القطاع. ابقوا معنا.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
2: برعاية جوال.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: وأول أوردر

0: لجندي من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. وصباح الخير لكل اللي انضموا معنا، ويسعد صباحك يا رامي مهداوي. وشركات البريد السريع في فلسطين، تحديات، ومع الوضع الحالي ازدادت التحديات أكثر وتهدد تطوير القطاع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا في الاستوديو الدكتور محمد عقابنا، رئيس اتحاد شركات البريد السريع في فلسطين. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك، صباحك رب.
0: اسعد صباحك. يعني دكتور، بداية، هذا القطاع الحيوي اليوم في ظل انتشار التجارة الإلكترونية، وكمان حتى في موضوع الإغلاقات اليوم، وأصبح موضوع شركات التوصيل هي أساس للتجارة. لو شوي تحكي لنا عن هذا القطاع قبل ما نحكي شوي عن التحديات الموجودة.
1: قطاع التوصيل هو قطاع حيوي، هو المحرك الأساسي لقطاع التجارة الإلكترونية، خاصة في ظل الظروف المختلفة. هذا القطاع نمى على مدار سنوات طويلة، شهد نمو متسارع في ظل الكورونا. كانت الكورونا هي المحرك الأساسي لنمو قطاع التجارة الإلكترونية، بالإضافة للقطاعات المتزامنة سواء قطاع التوصيل والقطاعات الأخرى المرتبطة في قطاع التجارة الإلكترونية. هذا القطاع حاليا يعمل به أكثر من 55 شركة مرخصة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ينتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية في المحافظات المختلفة، يشغل أكثر من 2000 عامل في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، يوصل خدمة من جميع أنحاء فلسطين التاريخية. وهذه هي قصة النجاح، وهذه هي قصة التحدي الموجودة في قطاع التوصيل. إحنا ما بنوصل داخل الضفة الغربية فقط، إحنا بنوصل في جميع فلسطين التاريخية من أقصى الجنوب لأقصى الشمال. وهذه كانت حلقة الوصل ما بين القطاع التجاري في فلسطين وبين أهلنا في الداخل في 48 وأهلنا في القدس، هم محرك أساسي في الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة للتوصيل في أنحاء الضفة الغربية. هذا القطاع تنامى بشكل متسارع وتطور، وكان في تنافسية عالية وتطورت مستوى الخدمة. احنا حاليا بنحكي عن التوصيل من خلال 24 ساعة أو 48 ساعة أو في نفس اليوم، تتفاوت الشركات في هذا الموضوع. الشركات تستخدم أنظمة حديثة وتكنولوجية سواء في استلام الشحنات، في التغليف، في إرسال الشحنات، تتبعها، أنظمة تتبع المركبات. حاليا عندنا شركات بتصدر تجربتها للدول المجاورة، عندنا شركات فلسطينية فاتحة أفرع في الأردن وعمالها تتوسع على دول الخليج. هذه قصص نجاحات في مجال قطاع التوصيل اللي هو قطاع وطني، قطاع يشغل الآلاف ومحرك للآلاف من الشحنات يوميا.
0: يعني احنا بنحكي عن 55 شركة، عدد ليس بالقليل صراحة، ونحكي عن حوالي 2000 عامل كمان، هذا مشغل أساسي في البلد. يعني تحديدا عندكم مؤتمر أنتوا بكرة وبعد بكرة، ونحكي عن شوية تحديات في هذا القطاع. لا شك أنه أعماله بصير اليوم في البلد من إغلاقات وإغلاقات طرق وهي يعني هاي على الكل. أولا أنه مدى تأثيرها عليكم كشركات توصيل وبريد سريع، وأيضا إذا كان هناك تحديات أخرى مختلفة عن هذا الموضوع.
1: قطاع البريد بيعاني من عديد من المشكلات الموجودة، لحل على أهمها وموضوع الإغلاقات المتكررة للطرق، الأوضاع الجيوسياسية المختلفة، إغلاقات الطرق، اعتداءات بتعرضوا لها سائقينا يوميا على الطريق من سواء من المستوطنين أو من جيش الاحتلال، إغلاقات المناطق، هناك كثير من القرى بتم إغلاقها بشبه يومي. التغير اللحظي في حالات الطرق، في حالات الإغلاقات، هذا تحدي كبير لشركات البريد في إدارة التنقل. احنا بنحكي عن اسطول بتنقل من اقصى الجنوب لاقصى الشمال يوميا، اي تغيير، اي حاجز، اي اغلاقات بتطلب اعاده رسم المسارات. بنحاول نوصل لكل المناطق رغم كل التضييقات، وشركاتنا حاولت تعمل حلول سواء من خلال موزعين خارجيين في بعض المناطق المتكرره الاغلاق، او من خلال وجود هبات لها في مناطق بعض المناطق من اجل تجاوز هذه الامور. شركاتنا عمالها بتحاول توصل وتحافظ على مستوى الخدمة رغم كل هذه الإغلاقات. القطاع بيعاني أيضا من مشكلات أخرى بالتوازي مع مشكلة الإغلاقات ومشكلة مشكلة الطرق، ارتفاع التكاليف التشغيلية. احنا قطاع بيعتمد على الوقود بشكل كبير، ارتفاع اللي صار خلال الفترة الماضية في الوقود وفي غلاء المعيشة،
0: يعني صار نقاش كتير كبير على هذا الموضوع. صحيح، هذا في موضوع فترة ارتفاع سعر السولر تحديدا.
1: صحيح، وكان احنا قطاع نعاني بشكل كبير، خاصة انه احنا على الطرق بشكل اساسي. في عنا زي ما قلت لك اعتداءات كثيرة، في عنا حالات مصادرة من جيش الاحتلال، سواء مصادرة طرود او اتلاف طرود او سرقة تحصيلات نقدية، وهذه كانت اشكالية كبيرة. عشان هيك في المؤتمر بند كبير بيحكي عن مخاطر البريد وكيف ممكن التعاون مع شركات التأمين من اجل تقليل هذه المخاطر اللي بنعاني منها. أيضا القطاع يعاني من مشكلة تنافسية سعرية غير منظمة لنتيجة وجود شركات غير مرخصة تعمل في مناطق سي ومناطق الخارجة عن وصول الأجهزة الأمنية، وهذه إشكالية كبيرة إنه بعض الشركات اللي عندها ممارسات خاطئة، عندها منافسة سعرية خاطئة بتأثر على القطاع، بتأثر على المنظومة بشكل عام، بالإضافة لممارسات خاطئة في إيصال شحنات أو بريد ممنوع تداوله في السوق الفلسطيني بحكم القانون، وهذه مشكلة كبيرة. وبنحاول من خلال وزارة الاتصالات، من خلال الضابطة الجمركية، بحيث تقليل تأثير هذه الشركات الغير مرخصة.
0: بدي أبلش معك من الأخير، والصراحة هذا مهم جدا، يعني موضوع بعض البضائع الممنوع تداولها. أنا كشركة توصيل لما حدا بجيب لكم طرود، لك الحق أن تطلع على الطرد وإيش فيه محتواه؟
1: هناك آلية كاملة للتعامل مع الطرود. احنا في شركاتنا بحكم الخبرة وبحكم الواقع وبحكم التجربة وحتى بحكم الجانب العلمي، عندنا شركات حاليا حاصلة على الايزو 9001 في الجودة، وعندنا شركات عمالها بتسعى هذا الموضوع بتطور منظومتها، وعانينا من كثير اشكاليات موجودة. فعندنا بروتوكول، شركة مطورة بروتوكول خاص من اجل حمايتها وحماية موظفينها، لان القانون بحاسبك اذا كنت انت ماسك هذا الطرد، سواء كان هذا الطرد أموال أو مخدرات أو أي شيء ممكن، أو أسلحة أو أي شيء ممنوع.
0: طبعا أنتم ممنوع تنقل الأموال،
1: أكيد إحنا ممنوع نقل الأموال. أو يعني قانون التجارة الإلكترونية الجديد حكى عن كثير بنود، حتى منتجات مستوطنات ممنوع نقلها، التبغ، الدخان، الكثير منتجات ممنوع نقلها بحكم القانون. حاليا إحنا عاملين، كل شركة عاملة منظومة داخلية، إحنا أي حد بيفتح حساب بيتم توثيقه، صورة هويته أو سجل تجاري أو أي أوراق موجودة بتدل على هذا الشخص. يعني أي شخص فرد مش ممكن يبعث طرد مع شركة التوصيل إلا يكون الحساب ويكون بياناته مسجلة. بيتم فحص البريد بشكل دوري. الشباب برضو صار عندهم حس أمني بحكم الخبرة والتجربة بشكل كبير. يعني أي طرد ممكن يكون مشبوه أو شكله أو محتوى أو مبلغ التحصيل أو هذه أو المنطقة اللي رايح عليها، لأنه في مناطق عمالة تتكرر بشكل أكبر. فكل شركة عاملة بروتوكول معين. بنحاول طبعا كاتحاد وكوزارة دائما نسعى لتطوير هذا الموضوع من خلال دورات،
0: يعني مرات هي الحاجة أم الاختراع، يعني مرات الحاجة بتخلينا نطور هذا البروتوكولات الموجودة. ولا شك أنه إحنا في واقعنا اليوم فلسطيني مختلف عن أي واقع آخر.
1: صحيح.
0: بتداخلات، يعني بتأسف، يعني المناطق الحدودية مع الخط الأخضر أو مع الداخل.
1: صحيح.
0: مناطق الداخل ومناطق الضفة الغربية يعني بتقاسيمها كمان، يعني أكيد مش بسهولة. بدي أحكي عن موضوع التحصيلات، وهذا إحنا وصلنا شكاوي صراحة من مش شكاوي كم بقدر مهي ملاحظة، انه يا جماعة الخير انا كمان دوم مبيعات بطلع بوزع بضاعة وانا مكلف من الشركة اني يعني
1: استلم
0: بالضبط، يعني احصل. وبالتحصيل مرات بكون واحد حامل مبالغ معينة ومروح فيها، وصارت مع اكثر من حدا من المندوبين المبيعات انه يوقف على الحاجز، يتم مصادرة الاموال، ومرات مصادرتها بشكل غير رسمي، يعني بمعنى لا في معه ما يثبت ذلك، او مستوطنين او
1: حتى سرقات للأسف، يعني
0: وسرقات. نعم. كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ وانتو كمان يعني انتو بتحصلوا مصاري مش إلكم.
1: صحيح، احنا ماسكين خطر كله.
0: نعم.
1: طبعا هذا الموضوع او التحصيلات او الجانب المالي هو من اكبر المخاطر الموجوده في قطاع التوصيل. لهيك بنحاول نعمل كثير حلول، لعل اهمها حاليا توجهنا كشركات بريد هو نحو الدفع الالكتروني. حاليا اغلب الشركات سائقينها متوفر معهم بوينت اوف سيل، او هي نقطه للدفع الالكتروني او سوفت بوينت اوف سيل الالكترونيه. هناك خلال هذا المؤتمر استثمار شركات فنتك راح تكون موجودة، عمالها بتطور في حلول لموضوع الدفع الإلكتروني وتقليل الكاش. الكاش هو مخاطرة سواء كان في الداخل الفلسطيني أو كان في الضفة أو في أي مكان، هو مخاطرة كبيرة وهو جزء من المنظومة. للأسف إحنا التجارة الإلكترونية قائمة على الدفع عند الاستلام، ولا يوجد هناك دفع إلكتروني لعوامل كثيرة، منها بوابات الدفع والثقة وكثير عوامل موجودة. كثير المواطن بحب بفضل إنه يدفع لما يستلم. نعم. أنا أستلم طردي أشيكه وبدفع. موضوع الدفع الإلكتروني عمالها ثقافة بتحسن، عمالها نسبة التحول لدفع إلكتروني بتحسن. ممكن بعض المعيقات موضوع اللي هي نسبة الإيداع عنيها المواطن أصلا من توفر مع إيماني أو توفر نقود في البنك، بس نوعا ما في تحسن كثير في هذه الثقافة. نسعى للتكاملية طبعا من خلال مؤتمرنا ومن خلال شركة فلسطينية المدفوعات الرقمية المشغلة إي سداد وأي براق، ومن خلال سلطة النقد. إحنا في عنا دائما لقاءات مستمرة بنحاول ندخل هذه الشركات ضمن منظومة الدفع الإلكتروني. بالآخر ما دام في كاش في مخاطرة فإحنا بنحاول نقلل موضوع النقد.
0: يعني ويمكن كمان الناس يعني إذا كان مندوب التوصيل معه ماكنة الفيزا وبالتالي هو المواطن بتعود شوي شوي إنه صحيح. يدفع إلكترونيا، مع إنه في عنا إشكالية تانية مع البنوك مع الإيداعات ومع سلطة النقد تحديدا، مش مع البنوك المشكلة.
1: هي مشكلة عامة.
0: نعم هي مشكلة عامة. لو بدي بس على موضوع الشكاوي اللي توصلكم مرات عن بعض الشركات، يعني الشركة مسجلة كل شيء تمام، زبون مش عاجبه، أنتوا اللي في الوجه. يعني دائما أنا بحكي الله يكون بعون شركات التوصيل اللي لا إله لا باع ولا ذراع في الموضوع، صحيح. ومضطر يكون هو في الوجه.
1: يعني للأسف طبيعة شغلنا احنا وسيط ما بين المتجر وما بين المستلم، وهذا تحدي كبير. فأنت بدك تحاول ترضي الزبون النهائي اللي هو المستلم، وبدك تحاول ترضي الزبون اللي هو المتجر الإلكتروني اللي بيشحن معك، مع المحافظة على الحقوق. هذا شيء أساسي. يعني احنا متفقين بينك شركات بريد وضمن الميثاق الداخلي وضمن آلية العمل انه ما بنقبل يكون في نكون أداة لاستغلال بعض التجار للمواطنين. فاحنا هذا حكي بنرفضه بشكل تام. بنحاول يكون في عنا من طبعا أغلب الشركات لديها هناك كول سنتر أو مركز لخدمة الجمهور، وفي عنا أرقام موحدة بنتلقى المشاكل اللي بتكون من الزبائن، بنحاول نحلها بشكل ودي بالعادة مع التجار، وبصراحة بيستجيبوا بشكل كبير. يعني المرات بتكون الخلل في قناة التواصل مع التاجر
0: مع الزبون.
1: بينه وبين الزبون يعني في كثير زبائن ما بيعرف
0: يعني
1: قشاري من صفحة وبسأل عن صفحة ثانية براس الصفحة ثانية، بحكم أنه لسه الوعي بالإلكتروني لسه مش في أفضل حالاته. وهناك إحنا للأسف في موضوع معرفة الحقوق، يعني في كثير زبائن بوصل المنتج مثلا بيكون في إشكالية، هو ما بيعرف أنه أنا بحق لي أني أعترض أو أني أشكي أو أني أتواصل أو أنه هذه حقوق. فإحنا لازم يكون في عنا حملات توعية دائما في الحقوق المستهلكين. ومرات بصراحة بكون المتاجر مظلومين، يعني بكون الزبون حاط توقعات كثير في المنتج أو
0: غير رأيه آخر لحظة.
1: بالضبط. يعني هو مثلا خاصة في موضوع الكوبي براند أو شغلات يعني هو بيشتري منتجات بسعر رخيص وبتوقع منها
0: جودة
1: كثير عالية، فهذا الحكي بيخلق فجوة ما بين التوقعات وما بين الإعلان وما بين التوقعات المشتري. فهذا
0: يعني بعرفش قديش هذا الدور موجود في دول أخرى، انه الشركه التوصيل بتكون وسيط وبتحل مشاكل ما بين الزبون والمتجر. بالعاده يعني انا على الاقل حسب معرفتي برا انه الشركه التوصيل ما لهاش علاقه،
1: هي الاصل علاقه تجاريه ما بين البائع وما بين المشتري. نعم. وتنتهي العلاقه هناك، هو بيطلب على بفوت على الموقع بيشتري المنتج وبيدفع الكتروني. شركه التوصيل هي فقط بتوصل هذا الطلب. احنا الاشكاليه جايه من وين؟ انه احنا ثقافه المواقع الالكترونيه والتطبيقات لسه مش موجوده، حتى السياسات البيع سياسات التبديل للأسف مش واضحة عند كثير متاجر. ما في عنده سياسة واضحة للتبديل والبيع. الزبون بيفترض انه من حقه انه يبدل، التاجر بيفترض انه انا مش من حقي اني ابدل او انه القانون بيحميني. فهذه عدم وجود تشريعات واضحه، القانون حاول يحلها بصراحه بس لسه الفجوه كبيره ما بين
0: يعني حتى قانون التجاره الالكترونيه لسات عماله في بنمو. يعني صحيح. لو بدي في الاخر بس لوين رايح هذا القطاع؟
1: القطاع رايح نحو التحول الرقمي بشكل كبير. احنا رغم كل التحديات ورغم كل الظروف كان لازم نعمل انوفيشن ونعمل ابتكار ونعمل حلول. الشعب الفلسطيني دائما بيحاول يلاقي حلول خارج الصندوق. احنا رايحين على التحول الرقمي بشكل كثير كبير كشركات بريد، رايحين تطوير انظمتنا بالاضافه للاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كثير كبير، وهذا شيء كثير منيح. التحول نحو الدفع الالكتروني نحن بحاجه ل يعني بنحاول نوصل من خلال هذا المؤتمر وغيرها، هي تعزيز الشراكات ما بين جميع الاطراف. مشكله انه الحكومه تعمل في جهه والقطاع الخاص في جهه والبنوك في جهه فلازم يكون جميع الأطراف على طاولة واحدة، لازم يكون في سياسة واضحة عشان نوصل للنتائج، لازم يكون في سياسة موحدة، أهداف واضحة وخطوات واثقة عشان نوصل لنتائج منيحة. وهذا الحكي اللي بنحاول من خلال المؤتمر، من خلال تجميع هذه الأطراف كلها في منصة واحدة من أجل الخروج بتوصيات فعلية قابلة للتطبيق وليس وعدات بعيدة.
0: يعني إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم غدا الاثنين والثلاثاء. ويعني بس في المؤتمر مين رح يكون موجود طبعا غير شركات التوصيل، يعني مين رح يكون مدخلات هذا المؤتمر ومخرجاته رح تكون بالشراكة مع قطاعات أخرى؟
1: صحيح، المؤتمر الجهات الموجودة فيه أو المحاور الرئيسية الموجودة فيه الحكومة ممثلة في وزارة وزير الاقتصاد وزير الاتصالات رح يكونوا موجودين، رح نسعى من خلالهم لموضوع التشريعات معالجة القوانين، سلطة النقد وشركة المدفوعات الرقمية رح يكونوا موجودين، والبنوك وشركات الفنتك رح تكون موجودة في هذا المؤتمر، شركات البريد هي الأساس اللي حاضرين، شركات تكنولوجيا المعلومات والآي تي رح يكونوا برضو موجودين من خلال مشاركتهم من خلال بثات موجودين في المؤتمر، رح يطلعون على التكنولوجيا اللي عندهم والابتكارات الموجودة عندهم، التجار المتاجر الإلكترونية عندنا قصص نجاح رح تكون موجودة لمتاجر إلكترونية في فلسطين والناس المهتمين في هذا الموضوع، الجامعات وهي عنصر أساسي في هذا المحور رح نحاول من خلالهم نحكي عن احتياجات سوق العمل وكيف ممكن نطور احنا البرامج التعليميه والاكاديميه عشان تخدم سوق العمل، بالاضافه لشركات التامين وهيئه سوق راس المال، الحديث عن المخاطر اللي بواجهها هذه القطاعات. نحاول نجمع كل العناصر.
0: يعني واضح انه يعني هاي الشركات ان شاء الله نتمنى لها التوفيق ما بين القطاع الخاص والقطاع الرسمي. وفي الاخر هو في الاخر واحنا في برنامج مع الناس بنقول احنا اي تقدم بصير على هذا القطاعات او اي تقدم بصير في هذا المجال هو اكيد راح يكون مؤثر ايجابي على الناس. صحيح. وخاصه انه الناس هو المستهلك وهو التاجر وهو ايضا اللي يعني اللي قد يكون في شركات التوصيل. لو بدك توصل رساله للناس اللي بتسمعنا عبر اثير راية اف ام وعلى برنامج مع الناس، رساله بتحس انه لازم تقدمها نصيحه للناس؟
1: هي رسالة قبل النصيحة، بصراحة هناك جهود جبارة تبذل من شركات البريد السريع، عملهم ليس فقط إيصال الطرد، هو المواطن بيشوف آخر وقت أنه سلموا الطرد، هذا الطرد بيعدي بكثير عمليات وبكثير جهد وبكثير تعب، فترفع لهم القبعات للشباب الجميع الناس العاملين في هذا القطاع، الجهود جبارة ومخاطر كبيرة بتحملوها، فمن خلالكم بنوجه التحية لجميع العاملين في قطاع التوصيل والتجارة الإلكترونية، طبعا ندعو لجميع الأطراف يكونوا ضمن هذا المؤتمر. أهلا وسهلا جميع المهتمين في التجارة الإلكترونية في قطاع التوصيل والفنتك يكونوا جزء من هذا المؤتمر. موضوع الثقة هي مصلحة متبادلة، وتعزيز الثقة شيء أساسي، بحاجة لتعديل السلوك، بحاجة للتوعية، لكن في فلسطين هناك إبداعات كبيرة، هناك شركات وطنية بامتياز تعمل ليل نهار وبتحاول تخلق فرص توظيف وإيرادات وتقصص نجاح فلسطيني ترفع لها القبعات دائما.
0: يعني بدي أشكرك جزيل الشكر وشكرا لتلبية الدعوة وجودك اليوم معنا، بنتمنى لكم فعلا التوفيق في مؤتمركم. شكرا. وإن شاء الله أنه هذا القطاع إلى الأمام أكثر. بدي أشكرك كمان مرة دكتور محمد عقبنا رئيس اتحاد شركات البريد السريع فلسطين. شكرا. وكنت في هذه الإطلالة حول شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية، وعن جد إحنا اليوم في البلد بحاجة ماسة إلى تطوير هذا القطاع. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، ضرب ألف خير.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يكشف عن أن 23 موقعا عسكريا للاحتلال مدججا بأبراج ورافعات للمراقبة تحاصر النازحين في قطاع غزة وتعمل على استهدافهم. الكشف عن أن الحرب على غزة أدت إلى خسارة أكثر من 30,000 خلية نحل كانت تنتج نحو 300 طن من العسل سنويا، ما تسبب بخسائر سنوية لهذا القطاع تتجاوز 8 ملايين دولار. بينما تصر إسرائيل على نفي المعلومات التي تؤكد تدهور حالته الصحية أو تواجده في وضع يهدد حياته، المنظمات الحقوقية والطبية تواصل المطالبة بالكشف عن حالة الطبيب حسام أبو صفية. تقرير لإدارة سجون الاحتلال يدعي أن الأسير مروان البرغوثي يواصل توجيه رسائل سياسية ويعمل على توحيد الفصائل والتأثير في مستقبل المشهد السياسي الفلسطيني. رئيس الوزراء البريطاني المرتقب أندي بورنهام يعتذر عن طريقة تعامل حزب العمال مع الحرب على غزة، متعهدا بانتهاج سياسة أكثر تشددا تجاه إسرائيل إذا تولى رئاسة الحكومة المقبلة. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون غدا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف عن أن قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في غزة تواجه صعوبات كبيرة في بدء عملياتها، وتكافح لنشر مجموعة أولية مكونة من 10 إلى 20 جنديا فقط. مع الاستمرار بمنع دخول عشرات الآلاف من العمال إلى السوق الإسرائيلي، تزايد المؤشرات على فشل محاولات تل أبيب تعويضهم بعمال أجانب لا سيما في قطاع البناء والترميم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرر ادعاءه بأنه على رأس قائمة الأهداف الإيرانية، وطهران تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها ولن تستسلم. وكالة أسوشيتد بريس تفيد بأن ترامب منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتوصل لاتفاق مع إيران، وموقع أكسيوس يقول إن جولة جديدة من المفاوضات يتوقع عقدها هذا الأسبوع في سويسرا. المستوى السياسي في تل أبيب يعز لجيش الاحتلال بتجميد عملياته في جنوب لبنان بناء على طلب واشنطن، ووفد عسكري أمريكي يصل أمس بيروت لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي. مصادر إعلامية عبرية تقول إن دول الخليج تضغط على ترامب لكبح جماح إسرائيل حفاظا على التحالف الإقليمي ضد إيران، وإيهود باراك يحذر من لجوء نتنياهو لجر إيران للمواجهة في حال شعر أنه قد يخسر الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. أخيرا، إجلاء أكثر من 14,000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي ل 4,118 قتيلا حتى يوم أمس. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعة القادمة. أثيرنا رايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية تنتظركم.
3: بآخر الأخبار أولاً بأول.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء وسددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
10: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
11: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند صدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
9: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
10: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
14: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: غمزة عينك أجلها
1: أجلها
0: حتى الحفل نطولها.

0: عليكم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية

وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: توصل فريق من الباحثين في اليابان إلى اكتشاف قد يحدث تحولا في مستقبل تقنيات الطاقة النظيفة بعدما كشف عن قاعدة علمية جديدة لتصميم المحفزات الكيميائية يمكن أن تقود لإنتاج خلايا وقود هيدروجينية أقل تكلفة وأكثر كفاءة مع تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين، وهو الأمر الذي قد يعني أن الوقود سيصبح على أعتاب عصر جديد أكثر كفاءة وأقل تكلفة. تواصل سوق الأسهم البريطانية فقدان الشركات المدرجة بوتيرة متسارعة مع تزايد عمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة مقابل استمرار ضعف الاكتتابات العامة الأولية، في اتجاه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال البريطانية مع انخفاض التقييمات وتراجع جاذبية الإدراج مقارنة بالأسواق الأمريكية بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي. وأول

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الخير. بداية أسبوع كلها نجاح، بداية أسبوع كلها تمييز وتميز، تميز عن الآخرين بالأشياء الأفضل. بداية أسبوع حطوا في بالكم إنه هذا الأسبوع ممكن يكون الأسبوع اللي بتستنوه من زمان، الأخبار اللي بتستنوها من زمان زمان زمان ممكن تكون في هالأسبوع، الوظيفة اللي بتتمناها من فترة طويلة وبتشتغل وبتجتهد وبتتعب علشانها قد تكون خلال الأيام هاي، أي شيء منتظر قد يكون في أي لحظة. كله بيعتمد على نفسك الطويل، على روحك السلسة، وعلى اجتهادك وشغلك وعملك وسهرك. من طلب العلا سهر الليالي، ومن حفر الكوسة أكيد بيأكل الدوالي. صحة وهنا مقدما. دائما إحنا نازلين في الناس اللي ما عندهم هيك شخصية، أو الناس السيئة، بس مش لازم نحكم عليهم من أول مرة. هاللي جنبك ممكن يكون إنسان بيغلط، بيغلط وبحاول يتعلم. فإذا بتدور على ملائكة تتعامل معاهم وتعيش بينهم، فهذا شيء مش مش مش حقيقي ومش منطقي. معناها تجاهل هذا الإنسان اللي غلط وأخطأ وقدر الموقف بطريقة مش صحيحة. أحيانا مهم جدا أنك تمنح الناس أو بعض الناس فرصة تانية، فرصة يبينوا حالهم، فرصة يحكوا لك يوضحوا حالهم. ما تقطع العلاقة من أول كلمة، ما تقطع العلاقة من أول غلطة، ما تنهي العلاقة بينك وبين أي شخص تاني من أشياء بتصير لأول مرة. أما في بعض الأحيان بالمقابل، فأحيانا إذا بتعطي الناس كتير فرص ممكن تصير عندك مشكلة، فتقول كان علي أن أنسحب وأغادر، لكنني غامرت بالبقاء على هاي العلاقة. ممكن بتسمم حياتك هاي العلاقة، ممكن بتخليك نكد مش عم تتهنى. صباح العلاقات الجيدة والطيبة بين الأهل والأصحاب، وبينكم أنتم مستمعين الأعزاء وبين الآخرين. أصب عليكم واحد واحد، إن شاء الله نهاركم يكون طيب، ونقدر أنه نعدي على كل رسائلكم وعلى كل صباحاتكم الحلوة اللي زيكم. صراحة مش عارفة من وين أول رسالة وصلت للبرنامج، بس أكيد بدي أفترض من عندك يا عصام، لأنك بعد نهاية مع الناس. صباح الورد يا جواد عيسى، الخيرات والليرات، والله يرحم ستك إن شاء الله وكل جداتنا وأجدادنا. محمد حلايقة يسعد صباحك، لموسى ورأفت ومعتصم ومجاهد ولا ضرار، أتمنى يكونوا على السماع الشباب كلهم. ام جهاد مناصرة، واحنا مشتاقين لك ومشتاقين لنباتاتك ولكلماتك ورسائلك. فيش حلقة تخلو من عزام عبدو اكيد. صباح الورد يا منى، والسندس اللي بتصب علينا مع منتجات الضيافة دوما، من القهوة الى الشاي. امير فريحات، شو اخبارك؟ الحمد لله يا سائد الخراز، اصبحنا بنعمة من الله، صحتنا منيحة، نقدر نشوف، نقدر نمشي، نقدر نستطعم بالأكل، فالحمد لله. في المقابل في ناس لا قادرة تأكل ولا قادرة تمشي ولا قادرة تحكي عن اللي في بالها. في ناس بتقولك أنا محبوس بالشغل، يعني بطلعش إلا للمغرب، ما بشوف الشمس، بس بتشوف القمر وبتشوف الليل. غيرك محبوس في مكان عن جد لا بشوف لا ليل ولا نهار فيه. فكرة إنه نحمد الله على كل شيء إحنا فيه. صباحك يا ميمون عياد، أبو عنان، صباح الجمال والكلمات الحلوة لأم أسيد،
حبايبنا في القدس، أهلا يا حسن أسعد. صباح الورد علي ماضي، ومبروك للفرق والمنتخبات اللي أنت بتشجعها. إن شاء الله يا ربي أضل بخير وبصحة، وإنتوا كمان يا أم محمد الخليلي. بنك القاهرة عمان، فرصة ربح الذهب لسه مستمرة. فوتوا على صفحتهم على فيسبوك أو على موقعهم الإلكتروني، وسهل جدا تلاقوها حتى لو ما بتعرفوا كيف مكتوبة. مجرد ما تحط على الفيسبوك بنك القاهرة عمان فلسطين بيطلع لك باللغة الصفحة الرسمية. صباح الورد يا عامر كممجي، إلك ولا أم أحمد يطول بعمرها وعمرك. أمير زيدان، قاسم سلامي، أدهم الجاسر، يا هلا. أم حسن قلود، يا مرحبا. علاء مصاروي وأهلنا بيافا، كل التحيات لإلهم. إلك ولا أمير عزات كمان، إن شاء الله يكون عسمع أمير. في مستمعين ما بيسمعوا الرسالة، يعني ما بنتبهوا للرسالة تبعتهم لما تنحكى وبتروح عليهم، لذلك منشدد عليها.

0: عدل جلستك واستعد معنا لأحلى صباح. أنا شايف في ناس قاعدين على الكرسي بس نازلين لتحت. هذا شو بيعني؟ إنه مالل، نعسان، وممكن ينام بأي لحظة، ممكن يغفى، وهو معنا في أحلى صباح. أوكي، بدنا منك الهمة. هذا معمم للكل، الكل اللي بيسمعه كمان. ولسلام وفادي ماضي. فادي ماضي، أنا شعري إنك غافي على الكرسي. معنا صباحنا مع التونة البطلة، معلبة لكنها تحمل كل الفوائد اللي في السمك من الأوميجا 3، وهي معززة بالأوميجا 3 اللي بأكيد بحسن الصحة، وبحسن الصحة العقلية تحديدا والإدراكية عند الإنسان. تونة الضيافة كل قطعة بقطعتها، بدكم إياها للسندويشات، للبيتزا، للسلطات، بدك تأكلها لحالها. شو بدك مع التونة؟ شو بتحب؟ مش عارف أنا شو بتحب، أنت اختار، بس المادة الأساسية الخام تكون تونة الضيافة. أوكي يا قيس أبو العمر، قيس الأشقر، مناضل الأشقر، أحمد الأشقر، أبو السائد، تحياتنا لأهلنا في صيدا. حبيب أبو زريق يا هلا. أبو علي ذياب، غريب إنك صاحي بدري اليوم. كاين، أها كاين يحلم بالزغلول من الساعة 6 الصبح، والآن هم على الطريق إلى الزغلول على حساب عدي عاصي. يعني عدي اليوم مكسر كل القوانين وكل القواعد. هاي بين الغداء والفطور، شو بسموها مش عارفة، غدوة بدري على أزكى لحمة عند الزغلول، صاحب المشاوي على الأصول. على فكرة اليوم في البلد كتير ناس بتحاول تلاحق الزغلول في مجاله. الأصل غير عن التقليد. صباح الورد يا عفيف، مصطفى الترابي، نهارك مثل الزغلول. حمص الخبزة، أو بإمكانك تعمل البطاطا مقرمشة بالفرن. على فكرة في طرق كتيرة، قطعها على شكل دوائر، قرمش البطاطا وغمسها بلبنة الروعة، واحدة من المنتجات التي توقع عليها الجنيدي. لبنة روعة طبعا مطعمة، ممكن عليها زعتر وفليفلة مش حارة، ويمكن في حار مش عارف. بداية أسبوع جميلة موفقة حلوة يا شكر الياباني. إمجوري، إمجوري عبيد، أهلا وسهلا فيها اللي بتستنى في البرنامج يوم بيوم، ولكن لأول مرة تبعث لنا رسالة. صباحك جوري. في ملاحظة، بس الأمهات أو بس الستات أو بس البنات اللي بينتبهوا لها، هل المجلة عندك صار مصفر أو بدي يروح للسواد؟ ما في داعي للدعك ولا للتعب، المساعد قاعد، المساعد قاعد جنبك، إنه كلور دولفين، كلور مكثف من البريق. والبريق من وين؟ من فلسطين طبعا. البريق عندها أكثر من ماركة، سمارت، دولفين، ميسك، وأشياء أخرى كثيرة. أهلا بإم عماد اللي بتصب عليك يا إم جهاد، ميمونة، إم رواد، سندس، إم محمد الخليلي، وكل صبايا وستات أحلى صباح. أهلا يا إم مريم، صباح الورد يا إيمان. مجدي بيقول اللي حفر كوسة بياكل محاشي. أوكي أوكي أنا معك، المحاشي، الكوسة الطازة وين بتك ممكن تلاقيه؟ كوسة كل يوم طازة، خيار كل يوم طازة، بندورة، بطيخ، شمام، خوخ، تفاح، موز، في شيني إكسترا. اشتري أكثر، وفر أكثر، خصوصا إذا بتنزل تطبيق شينيمي على تليفونك، أنت بتستفيد من كل العروض في كل الفروع. اليمين ال ال ال ال ال مش عارفة أحكيها، لحظة. ألمنيوم ألمنيوم
1: ال أيوة ال ال ال هي حتيجي ما تقلقوش، بس
0: الكلمة سهلة بس الواحد أحيانا لسانه بتعثر، بيكون الدماغ مش مركز فيها. ألمنيوم دويكات في الفرع الثاني. صباح الورد يا رائف دويكات. طبعا أنا درست قبل المدارس مطبوز الحمد لله، مش هم بيحكوا المدارس باظت، أنا قبل مطبوز.
1: لا حكيمة.
0: بوز من بوزة يا ترى؟ طبوز من البوزة الآيس.
2: بايخة.
0: ماشي. محمد نصار كمان أهلا وسهلا فيه محمد، اللي لأول مرة برسل لنا رسالة على أحلى صباح، منورة فيك.
3: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
2: مع بنك القدس، حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: زمان أي أغنية كان فيها حنيت يعملوها نكتة يقولوا حنيت ولا صبغت. عاصي الحلاني من أجمل الأغاني اللي كانت تريندينج. في واحد بوصل سلام ولقلك يا سلام، بقول لك أنت راعي الزرقة بس مش عارفي مين هو، يعني صورته موجودة على الواتساب بس أنا ما بعرفه، فيا ريت يكتب لنا اسمه علشان نعرف هتطل البهية مين. تحياتي يا محمد عابد، أهلا بإمرة واد العزيزة. إمرة واد في عندها بسس على السور قاعدين بسمعوا أحلى صباح. أصلا البسس والله يعني مخلوقات هيك رقيقة وناعمة، قلها بس بس وشوف إيش. يا سلام، في بسس بعتوا لي رسالة وينهم؟ آخر بس حكيت معها كانت الصبح، قلت لها بس بس تعالي تلعبي. كانت تلعب غميضة. أم محمد صرصور يا أهلا، علا أبو عون، أم الصادق صباح الورد، يا وسيم جعايصة إلك والعبود والمهر وفايز، إن شاء الله يكونوا على السمع بس مش بتصب عليهم على الفاضي، بيكونوا ملتهيين. أهلا بسعيد مخلوف يسعد صباحه، وعزام من كتر حبه لرايا وعشقه بيقول بعيد عنك الموت، بيقول بموت إذا ما تواجدت بكل حلقة، بعيد الشر عنك يا عزام إن شاء الله طولة العمر. أبو خالد، الجبنة المقلية إذا كانت جبنة الجنيدي أقليها بزيت الزيتون، يا ويلي مع كاسة شاي الضيافة يما. عن جد إنه عن جد عن جد أنا مش مجاملة، مش إنه من أزكى الأكلات، مع بطيخ زاكية، مع بندورة زاكية، مع خيار زاكية، الجبنة حطها وين ما تحطها بضل زاكية، بس شرطك جبنتنا الفلسطينية البلدية، مش الجبنة هاي الدهن ومش دهن
1: عندكم. لا فاشكر،
0: لا مش زاكية زي جبنتنا، لا فيها سكر الجبنة، ما فيها سكر كتير، لا لا لا فيش فيها سكر، الحليب فيه سكر. هذا الموضوع اللي انت مهتم فيه يا سلام، موضوع انه كتير بنسمع ناس مالك بقول انا مقاطع السكر، ما باكل سكر، ما باكل اي اشي فيه سكر. ليش؟ طيب عشان تضعف، عشان الصحة، بعدلك اسباب كتير. السكر طبعا كثرته مضرة، بعكس النظام اللي بيحكي لك كل سكر قديش بتقدر، يعني بوديك في 60 داهية، يعني ضد المنطق وضد العقل وضد حتى الدين وضد الصحة. لذلك هل فعلا الامتناع تماما عن تناول السكر إشي مفيد للصحة ولا لا؟ التفاصيل معاك يا هديل.
2: لطالما ارتبط تقليل استهلاك السكر بتحسين الصحة وخفض الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، لكن دراسة حديثة كشفت عن مفاجأة، فالامتناع الكامل عن تناول السكر قد لا يكون الخيار الأفضل كما تعتقدون. الدراسة التي أجراها باحثون من معهد دسمان للسكر في الكويت تبعت مجموعتين من الفئران لمدة 16 أسبوعاً، ورغم أن وزن المجموعتين بقي متقارباً إلا أن الفئران التي منعت من السكر بشكل كامل أظهرت نتائج غير متوقعة، أبرزها ضعف في التحكم بمستويات السكر في الدم وارتفاع مقاومة الإنسولين واضطراب في توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، إضافة إلى زيادة مؤشرات الالتهاب وظهور تغيرات مرتبطة بالكبد الدهني. ويشير الباحثون إلى أن المشكلة قد لا تكون في غياب السكر بل في تأثير ذلك على الأمعاء، وتحديداً على مجتمع البكتيريا النافعة الذي يلعب دوراً أساسياً في تنظيم عمليات الهضم والتمثيل الغذائي وصحة الجسم بشكل عام. ولكن هذه النتائج لا تعني أن السكر أصبح مفيداً أو أن الإكثار منه أمر صحي، بل إن الإفراط في السكريات المضافة لا يزال مرتبطاً بمخاطر صحية معروفة. الرسالة الأساسية للدراسة هي أن الحرمان التام من مكون غذائي من دون مبرر طبي قد لا يكون الخيار الأمثل للإنسان. ويخلص الباحثون إلى أن أفضل نهج هو اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الاعتدال مع تقليل السكريات المضافة بدلاً من منعها بشكل كامل، بما يحافظ على صحة الأمعاء ووظائف الجسم المختلفة.

سبحان الله الاعتدال في كل إشي، في كل إشي في الحياة لازم تعتدل، لا تروح لليمين على الآخر ولا تروح لليسار للآخر في أي إشي في الحياة. استهلاك المعتدل من كل إشي، الكلام المعتدل في أي موقف هو المهم.

0: نور خمايسي مش عارف يتخطى مبارح وأول مبارح عشان ما فيهم أحلى صباح.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: ليش بحس أحيانا أنكم بتجاملوا بتبالغوا؟ معقول هاي مشاعر حقيقية من هون لهون؟ صباح الورد رامز عبد الباقي بيسألني شو رأيك في موضوع المزح بين الشباب والناس بشكل عام. المزح بشكل عام منيح بس صار يتعدى حدوده أحيانا. يعني موضوع المزح موضوع ما ينبت فيه إنه غلط أو صح لأنه في نوعيات. الأغنية الأجنبية اللي في المقدمة يا سلام بقول لك أمير فريحات شو هي؟ هلأ أني واحدة لأنه في تنتين أو ثلاثة وراء بعض بحطهم سلام سلسلة من الأغاني الأجنبية. سلام متكتم على الأغنية في تكتم على الموضوع يبدو أنه سري للغاية ملف سري. اسمها أغنية AI. لا لا هي يعني منتجة بالذكاء الاصطناعي. قصدك هاي شوكولاتة تشيكيتا تشيكيتا تشيكيتا تشيكيتا تشيكيتا تشيكيتا تشيكيتا. بس وين أصلها؟ في إلها أصل؟ شو الأغنية الأصلية تبعتها؟ طب هاي الأغنية نسيتنا الأصلية يعني جد منها الأصلية. على العموم ما بدنا نسمعها.

طيب نسأل لك يا أمين سكر فادي ماضي، القناة الثانية عنده على رايا تي في شغالي والثالثة شغالي بس الأولى لا. هلأ أنت بس عندك أمين في مشكلة عندك في الجهاز ما بعرف، فوتولنا على صفحة رايا تي في دوت بي أس لو سمحتوا، اللي عنده مجال وعنده وقت شوف لنا القناة الأولى اللي عليها بث أحلى صباح شغالي ولا لا. ما في أي مشكلة، يعني لو في مشكلة بتبين عند الإخراج. صباح الورد إلك يا حبيبي أبو زريق ورجل الأعمال نور صالح. عنده وقت هاي القناة الأولى على رايا تي في يا أمين سكر، عندك مشكلة، عندك مشكلة أنت ما بعرف شو هي. ما في أي مشكلة يعني هاي رامز بيقول عادي البث على القناة الأولى شغالي، هاي كمان على الشاشة الآن القناة الأولى شغالي تماما يا أمين. أمين سكر صار له فترة عنده مشكلة مش عارف يحلها، بيضل يتهمنا إنه إحنا اللي مش شغالين. أمين سكر أبو زياد أنيس دويكات.

0: أكيد أم الصفة الترابي إنه كلور دولفين لأنه جل وريحته حلوة يعني ما بتمسك بالإيدين، فالبريق أبدعت فيه. محمد أبو الكايد يفتخر بمنتجات البريق، يبدو أنك من جنين يا محمد. أكيد منتج فلسطيني بغض النظر وين أنتج، لازم نفتخر فيه لأنه عم بينافس بقوة أي منتج تاني لا عربي ولا أجنبي. محي بحكي لطارق نفسك في إيه؟ شجاع بالك نفسك في إيه؟ كمان نن أكيد نفسه في كمان نن.
1: طارق عم بيطروق بكل شيء بيطلع بوجهه.
0: ثريا بكرة الصبايا طالعين رحلة الساعة 8:30 بتكونوا جاهزين، وشو هالرحلة هاي اللي على 8:30 تطلعوا؟ لازم أبكر، لازم تشموا هواء نقي. يلا رحلة سعيدة على الباذان، سلمون على كل المنتجعات السياحية في فلسطين. أبو جواد بيحكي لنا هل بالأجواء الحارة بينفع إنه نحكي عن الإجهاد الحراري وضربات الشمس والوقاية وشرب الماء، وإنه أرباب العمل يخففوا ضغط على العمال؟ شوف الرسالة اللي بدي يبعتها أبو جواد. على فكرة قبل تقريبا شهر حكينا عن الموضوع يا أبو جواد، يمكن ما كنت معنا، حكينا عن فصل الصيف وكيف يمكن التغلب على الحرارة. صباح الخير يا إيهاب.

0: السندس بتقولكم اللي بيغلط لا تعطوه فرصة تانية لأنه في طبع عمره ما بيغيره. لا أنا مش معاك يا سندس، أحيانا بيكون غلطة لأول مرة لازم تعطيه فرصة تانية. كيف بدك تتأكد يعني كيف من أولها بدك تقطع وخلاص؟ طبعا حسب نوع الخطأ. رجعت لنا بعد غياب يوسف، محطوط تحت الرقم يا يوسف. أول رسالة منك علشان منرحب فيك يا يوسف، يا أهلا وسهلا. يوسف غير حدا تاني من يوسف السويد. علي ماضي بيقول قالوا حقد الغريب يموت مع موت صاحبه، أما حقد القريب فيورث للأبناء. الله يبعد عنا الحقد والحاقدين واللي بيكبروا الأمور أكثر من حجمها. الزيتون الفلسطيني اللي لازم نهتم فيه، احنا أكيد بلد كلها زيتون بنفكر حالنا في الدول المتقدمة في هذا المجال، لكن للأسف الشديد مساحتنا صغيرة يمكن، ولكن لا ننافس يعني بفعل كل الظروف اللي احنا فيها وقطع بعض الأشجار والاحتلال إلى آخره. حكينا في المرات السابقة عن بعض الأسباب التي أدت إلى قلة الإنتاج الزيتون الفلسطيني، واحدة منها هي الأمراض التي تسببها الحشرات. في كتير حشرات تصيب الزيتون. اليوم بدنا نحكي عن حفار الساق وعثة الياسمين، شو هم، كيف ممكن نكافحهم، مع الأستاذ فياض فياض الخبير ومدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني، والآن يحدثنا من إسطنبول. صباح الخير يا أستاذ فياض.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: سعد صباحك وألف تحية لإلك، وإن شاء الله إنها سفرة موفقة وألف مبروك لحفيدتك التخرج.
1: الله يبارك فيك وإن شاء الله تعالى أفضل ما تشوف له
0: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى بعض أولادكم الحمد لله
0: للجميع إن شاء الله. أستاذ فياض،
1: نعم،
0: اليوم بدنا نحكي عن حشرتين من ضمن الحشرات اللي بفلسطين يمكن بيصيبوا الزيتون، حفار الساق وعثة الياسمين. شو هم في البداية؟ شو هم حفار الساق؟ شو هي عثة الياسمين؟ إمتى بيطلعوا أو إمتى ببلشوا يأثروا على الزيتون؟ وكيف بيأثروا على ثمرة الزيتون؟
1: شكرا لك. طبعا احنا ممكن تقسيم بالبداية تقسيم ما يضر شجرة الزيتون بالنسبة للأمراض. كان الأمراض في إشي سببها الحشرات، في إشي سببها الفيروسات، وفي إشي سببها البكتيريا. الآن إحنا بالنسبة لنا ما يتعلق بالحشرات، في عنا أهم وحدة تكلمنا إحنا وياك عليها على
0: الذبابة.
1: ذبابة دمار الزيتون،
0: نعم.
1: وهي التي بعنا فلسطين تسبب الكوارث من ناحية الكتل الإنتاجية وأسد الزيت.
0: الصوت عم يتقطع أستاذ فياض، مش عم نسمعك.
1: أربعة.
0: أنا مش عم بقدر أسمعك بجودة واضحة أستاذ فياض.
1: يقطع.
0: نعم تفضل.
1: يقطع عنا أربع أصناف من الحشرات أو أربع أصناف حشرات غير ذواب الثمار الزيتون. أو يعني أول واحدة ممكن أن نحكي عنها هي عثة الزيتون.
0: طيب أستاذ فياض، إذا ممكن، إذا بينفع، ما بعرف، في إسطنبول المفروض في اتصالات صح على الواتساب، إذا بنقدر نتواصل معك من خلاله يمكن يكون أوضح، لأنه الاتصال جودته سيئة أو حرام المعلومات تروح هباء منثورة باتصال الخط سيء. إذن في أمراض بتصير بالزيتون، في إشي فيروسات، وفي مسبب حشرات. اليوم بدنا نحكي عن أستاذ فياض. تفضل
1: على البلكوني.
0: أستاذ تفضل.
1: أي أنا طلعت على البلكوني، صار تعرفون بس أفضل
0: إن شاء الله. أحسن اليوم على الإنترنت أحسن طبعا.
1: الآن في عنا أول واحدة اللي هي عثة الزيتون. عثة الزيتون واللي هي تصيب الأوراق والأزهار والثمار، يعني ممكن تسبب أضرار في الورق، والورق من ناحيتها يعني بينتهي دور التغذيه، والأزهار تسقط الأزهار والثمار. الآن ممكن مكافحتها بثلاث وسائل. الوسائل أولا هي المصائد الفرمونية، وفي عنا بواسطة إنه بالمكافحة الحيوية اللي هي استخدام بكتيريا معينة مشان إنها تقتل هاي الحشرة، وفي عنا بالمواد آخر إيش آخر داي خلينا نقول الكي هو آخر دواء اللي هي استخدام المواد الكيماوية اللي هي قبل ما تصير البراعم.
0: هاي لعثة الياسمين.
1: الحشرة الثانية الحشرة الثانية اللي هي البسيلة الزيتون أو الحشرة القطنية، وهذه برضو هذا كمان هذا كثير جدا جدا جدا عنا فلسطين، وإن كانت دخلت قريبا يعني حديثا أيضا تصيب نفس الشيء، تصيب الأوراق، تصيب الأوراق بتتجعد، اللي بيشوف عنده بروس الطلق الجديد تجعد بيكون هذه بسيلة بتكون على شكل قطن موجودة على أعلى على أعلى الزهرة وعلى الحبة. هذه طبعا مكافحتها أيضا بثلاثة وسائل، الطريقة اللي باعتبار اللي هي الطبيعية الحيوية اللي هي التقليم الجيد، إنها الشمس تدخل إلى كل جزء من أجزاء الشجرة، هذا باعتبار أكبر علاج للشمس، أفضل يعني أفضل علاج إلى اللي هي معطر الشمس. وفي عنا بواسطة اللي هي علاج العضوي اللي هي الصابوني، الصابوني اللي احنا بنعرف العادي الرغوي، الرغوي تبعت الصابون هي ان نحط عليها او نرشها بالسائل تبع الصابون، يعني نحل شويه صابون او شويه سائل صابون
0: مع مي
1: ايوه، ومن ثم هذا علاج جدا
0: سهل سهل ومتوفر. نعم سهل ومتوفر عند الكل.
1: الاخر شيء اللي هي باعتبار الكيماوي، والكيماوي بواسطه الزيوت المعدنيه، احنا في عندنا زيوت بنسميها زيوت صيفيه وزيوت شتويه، هذه باعتبار بنرش فيها الشجر، احنا افضل شيء اللي هي بواسطه الزيوت. في عندنا الحشره

0: باعتبار أن ندخلها في ندخل السلك في هذا الثقب لأن هاي الحشرة
1: تقتلها
0: بتدخل إلى داخل الغصن تبع الشجرة وبتنخر بصير طلع مثل الخالي برا. فإذا كان نعرفها كيف نطلع قاعد الشجرة وبنشوف في نجارة تبعت خشب من الساك بنعرف إنه هذه من حفار الساك وهذه هي عبارة عن قنفس صغيرة سوداء هذه من ناحية بتيجي على الغصن وضرها كثير جدا تحفر أنفاق في الساك. هذه أفضل علاج لها النظافة الزراعية إنها تكون الشجرة تكون نظيفة واثنين تقوية الشجرة بالسماد والماء لأنه هذا كذا هاي لا تصيب إلا منطقة ضعيفة الغصن الضعيف بتصيبه الغصن القوي ما بتسجل تقرب عليه ولا تيجي عليه طبعا لأنه هاي الحشرة أفضل إشي إلها إنه باسط السلك إنه ندخل السلك بواسط الأسلاك أفضل شيء. وإذا حد بيستعمل مواد كيماوية ونحن لا نحبذ ذلك لأنه عندنا فلسطين إحنا نعتز إنه زيتنا عضوي وبدون استخدام مواد كيماوية. وآخر إشي في عندنا الحشرات القشرية مجموعة من الحشرات طبعا هذه تمتص العصارة فذلك يعني هذه أفضل إشي لها التقليم وأيضا برش بالزيت الصيفي للأشجار.
1: الموضوع الزيت الصيفي أستاذ فياض لو روحوا عند أي محل بيعرف شو الزيت الصافي للناس اللي ما بتعرف
0: طبعاً
1: تفاصيل
0: طبعا الزيت الصيفي
1: الصيف
0: الزيت الشتوي والزيت الصيفي.
1: طيب سؤال
0: وبقدر يشتريه باللتر بقدر يشتريه
1: بأكثر
0: لتر نعم. يعني مش شرط يشتري الجلال
1: الكمية كبيرة
0: الجلال الكبير طيب 20 لتر هو كبير.
1: سؤال هدول الحشرات لهم مواعيد مختلفة ولا بنفس الموعد بهجموا أو بهاجموا الشجرة؟
0: في منهم على طول السنة في منهم فقط لا غير بيكون مرتبط بموسم ما يكون ثمر عما يكون زهر. لكن في منهم باعتبار على طول السنة ممكن يصير حفار الساق ممكن يعني يصيب الشجرة في أي وقت ما دام الشجرة ضعيفة ما الشجرة قوية شجرة فيها متغذية فيها مخذة أسود مخذة ما بيقربها ولا بيحصل لها شيء. لذلك احنا قلنا أكثر شيء منتشر بالخليل ليش؟ لأن الخليل تمت زراعة في الثمانينات مليون شجرة الزيتون. هذه الشجر ما كان قصدهم منهم يزرعوها إلا فقط لا غير مشان منع الاستيطان وكانت من أنواع اللي هي من صنف النبال المحسن والنبال المحسن بحب المي وغير قادر ويعني لا يتحمل الجفاف. وقدر الخليل عم نعرف إنه الأمطار فيها أقل من شمال الضفة الغربية
1: فضعيفة الشجرة ضعيفة لذلك بتهاجمها.
0: 2010 لنقل هاي الأشجار من منطقة الجنوب إلى منطقة الشمال لكن ثبت إنه عملية نقلهم بتكلف أكثر من زراعة حقول جديدة.
1: وبالتالي الشجر علشان هيك الشجر في الخليل غالبا بيكون أضعف من غيره لذلك بتهاجموا هاي الحشرة تحديدا.
0: نعم صحيح لأن الشجر بحاجة إلى مي. هذا الصنف موجود يعني بالخليل طبعا في أصناف مختلفة في يعني عنا الروم القديم موجود هذا ما لا يصاب بحفار الساك إنما يصاب بحفار الساك اللي هو باعتبار ما تم زراعته النبال المحصل ما تم زراعته بعد الثمانينات.
1: أوكي تمام يعني وضحت. إحنا بنتمنى إنه المستمعين اللي بيعانوا من هاي أي نوع من هاي الحشرات اللي إلها أكيد أعراض على الشجرة يكونوا استفادوا من هاي المعلومات. شكرا أستاذ فياض يعطيك ألف عافية وإن شاء الله عودة ميمونة إلى أرض الوطن.
0: أخت نجوى نعم. إذا أي حدا قريب من عنا من مجلس زيتون يمر عنا يزورنا في المجلس بنزوده بنشرات وكتيبات لجميع أصناف الأمراض والكذا هذه موجودة ونوزعها مجانا
1: طبعا إن شاء الله. أي حدا بحب أنه يروح يزور المجلس الزيتون الفلسطيني جاهزين على الموقع الإلكتروني كمان جاهزين
0: الإنسان برام الله. نعم صحيح
1: كل الشكر أستاذ فياض يعطيك العافية.

0: الاسم الغامض. ايش الاسم اللي بتغني؟
1: عارف اسمي اسمي نسمي بعرس الصيف الصيف تعرف اسمي الصيف.
0: هاي الأغنية تم إنتاجها في العام 1980 من 1980 لحد الآن، وإحنا والعالم بسمع محتار شو اسمها. اسمي نسمة بعز الصيف.

0: كم صيف صار مارق ومش عارفين الاسم؟ شو هالخداع؟ أنا صار عندي فضول أعرف شو اسمها. صباح الورد آيات رمضان لحضرتك ولأم مصطفى الترابي ولمسمكة الربيع والخال أبو ربيع شخصيا.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، مع ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أحلى صباح لكم. 22 دقيقة بعد العاشرة للشباب والصبايا اللي ما زالوا معنا بنضموا حديثا واللي بيبعتوا لأول مرة بتواصلوا معنا. عصام شكرا لك لتشبيه أحلى صباح بهيك إشي. إيهاب شهوان رقمك ما انحذف عشان تكونوا عارفين. جهاز رايا تغير خلال حرب الإبادة على غزة، غيرنا الجهاز فكل الأرقام طارت كلياتها، ما ضل ولا رقم، فبلشنا نعمل تحديث وكل حدا بيبعت نقول له شو اسمك لبين ما صار عندنا هاي القائمة من الأسماء. داليا بتبعت تحيتها لزوجها اللي بيشتغل بالداخل، الله يعطي الصحة والعافية ويضل السند والسد والمصاري ويجيب مصاري إن شاء الله. حسام البكري بده يانا نعرف وقتيش نتائج التوجيهي، يعني استنوا شوي رح يعلنوا إمتى رح تكون.

0: ام صادق خليفي هلا بيكي انت ورغدة ومنال واللي معاكي على الخط على مكالمة جماعية. مكالمة جماعية بتنموا بتحكوا بتسمعوا. احلى صباح. محمد علاوني بيقول السبت بدون طعام بدون البرنامج والجمعة. ام كرم بتصبي علينا وعلى عروسة هالة. هالة نجم الله يسعدها. أسامة بعطل جمعة وسبت عشان فيش أحلى صباح فيهم. اختار اليومين إجازة. برافو عليك. السوشيال ميديا أو المنصات في أسبوع الله يا رب يعديها على خير هاي المرة. إن شاء الله ما ينحذف هلأ وأنا بحكي. تم تحضير هاي الفقرة ثلاث مرات كانت تنحذف لدرجة إني عشان تكونوا عارفين ضيعت اللينكات الحقيقية المنيحة وإن شاء الله إنها تسلك ونسيت المواضيع ونسيت القصص. على أي حال المشهد الأول اللي كان على مواقع التواصل هو طبعا من غزة للمعاناة المستمرة لأم الشاب محمد أبو خماش وهي تحمل جثمان ابنها بإيديها إلى مستشفى الأقصى بعد أيام من ارتقائه برصاص الاحتلال. تعذر انتشاله لكن تم انتشاله وأم حملته بعد أيام من شرق دير البلح.
1: نشدت على الفيس والتليجرام اللي 9 أيام نايمة على البوابة ما حدش مسائل فيه. رفضيت الجيش رافض كله رافض
0: كله رافض مجرد إنها تفوت تاخد جثمان ابنها. من غزة أيضا انتشرت صور للطفلة هي الناجية الوحيدة من عائلتها خلال الحرب. الطفلة آلاء عمرها 10 سنوات أتمت قبل يومين فقط حفظ القرآن الكريم بالكامل. قصة أخرى وأيضا من غزة هذه المرة لأدهم البنا. أدهم البنا شاب عاد من الموت إلى الحياة وتشاركت الكثير من الصفحات صوره مع أهله ومع خطيبته بعد 3 سنوات من تداول خبر ارتقائه. حكوا استشهد أقاموا بيت عزاء العائلة عزوها الناس فيه وحكوا إنه هو وثلاث أشقاء لإله استشهدوا بعد حتى إنه خطيبته باعت كل مساقها الذهبي وعطت محامي المصاري عشان يعرف مصيره فاتضح بأنه أسير وقد تم إطلاق سراحه والإفراج عنه الأسبوع الماضي. مبارك لأدهم ولعائلته. الدكتور مصطفى البرغوثي قال في مناسبة إن إسرائيل قتلت بكل وحشية وإجرام ما لا يقل عن 22 ألف طفل فلسطيني في غزة لكننا نجحنا في إنقاذ حياة 82 ألف مولود جديد هم على قيد الحياة الآن. جملة حكاها الدكتور مصطفى وكانت حجة لحملة هجوم بحقه. تعرض للكثير من الانتقادات والشتائم على المنصات. كمان تداولت الصفحات صورة لفيديو من شوارع بامبلونا الإسبانية. هذه بامبلونا عندهم مهرجان سان فيرمين. في المهرجان ارتفعت الأعلام الفلسطينية واللافتات المؤيدة لغزة ولقضية فلسطين حتى يعني شوفوا آلاف مؤلفة من الناس. الميدان كله مليان. من كأس العالم مشجع فلسطيني وثق لحظة لقائه بالممثل الإسباني الشهير خافيير بارديم. خافيير بارديم على ما أعتقد أنه عمل مسلسل اللي هو بيلا تشاو شو اسمه؟ لا كاسا دي بابل المسلسل الشهير وهو بطل فيه. لقاه في المدرجات حكى له أنا بحبك رد عليه كل صوت أملكه سأعطيه لفلسطين. موجات حر متتالية تضرب أوروبا خلال هذا الصيف منذ بدايته وحتى الآن هناك محاولات كثيرة لتخفيف الحرارة. موجات الحر مش عم تنتهي، وخصوصا هذه الصور من إسبانيا مثلا في محاولة برش مي في محاولة لتخفيف الأجواء الحارة. طبعا حديث الأوروبيين كمان على المنصات وغيرها عن موجة الحار والحرارة إلى آخره. اهتمت المنصات أيضا بمشاهد فيها الملايين في تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في جولة في عدة مدن إيرانية وكربلاء العراقية. كان في مشاهد كثيرة، حتى أنه دونالد ترامب علق على هاي المشاهد في أكثر من 20 مليون إيراني شارك فيها في مرة من المرات أعتقد في طهران.
2: هذه العاصمة الدينية لإيران، وفيها مرقد الإمام الرضا الذي يضفي على المكان ثقلا دينيا.
0: أكيد الأنظار تتجه كمان إلى التوتر في المنطقة، كل الناس حتى العاديين بيهتموا شو صار، في حرب ما في حرب، تصعيد عسكري أمريكي جديد ضد إيران، ورد إيراني على قواعد عسكرية أمريكية في الخليج منذ أيام، وهي الهجمات مستمرة، هل ستقود إلى حرب أم لا؟ ما بنعرف. كأس العالم أكيد بيأخذ حصة كبيرة على المنصات العالمية كلها، ملايين المشاهدين وملايين التعليقات والفيديوهات. مباراة مصر الأخيرة في المونديال شهدت حالة جدل واسعة بعد دقائق من انتهائها، وكان حديث المنصات العربية كله منصب على أن مصر ظلمت في التحكيم.
3: ما تتخانقش تاني مع المصريين عشان احنا زعلنا وحش. عرفت من مصادر الخاصة انهم بعتوا لمارينا مراتك كل خصوصياتك على الواتساب، ادي نتيجة اكل الحرام، عشان تبقى تستقصدنا كويس، تستقصد عيالنا وولادنا وتخسرهم ظلم وافتراء، هم بعتولك الحاجات
4: هيدي مذيعة وكذابة طبعا، ما حاسي شي من اللي عم بتقوله.
0: فاتوا على صفحة فاتوا على صفحة الحكم وراحوا جابوا صفحة مرته وامه وابوه، ما لهم مش علاقة، يعني شو دخل امه وزوجته تبلشوا تسبوا عليهم. على العموم الجدل كان واسع واغرق الدقائق الاولى بعد المباراة بعد الفوز بهدفين. كيف خسرت مصر رغم انها كانت متقدمة للدقيقة 80، ضايل 20 ل 25 دقيقة فقط من عمر المباراة؟ هل في صار قرارات خطأ ولا فقط على الحكم؟ يا فادي تالي
5: يا مثبت العقل والدين
6: يا رب.
5: الدقيقة 79 2-0 وانا تمام وهما بيعيطوا وسيميوني قايم من مكانه بيبص يشوف هيمشي منين وهيطلع بقى انهي بوابة، ده اللي في الملعب. كابتن حسام بدأ يبص على التغييرات، هيثم حسن وقع، كل حاجة باظت. يعني انا في النهاية خسرت هيثم حسن اللي هو ما كانش معايا اصلا، مش بادئ بيه البطولة.
6: أيوة.
5: جه وأضاف لي وعمل كل حاجة وما نفذ ماتش عندي، أنا موافق
0: طبعا،
5: بس
0: 11
5: دقيقة
0: من اللحظات أو من الدقائق الأولى للي تبع وتحلل اللقطات خرجت الكثير من الأصوات سواء في البرامج والتحليلات الرياضية أو غيرها في القنوات المصرية وغيرها.
7: تقدمين لحد الدقيقة 80 مع 2-0 الهدف اللي جابه زيكو الأولاني ده ماشي فيه في
0: طبعا المرض. كثير من الأصوات اللي كانت تحكي إنه الحكم لم يخطئ أو الأخطاء كانت بسيطة، أبرز هاي الأصوات اللي سمعته صوته كان الحكم مصري دولي اسمه محمد عادل.
8: 12 تدخل على إمام عاشور واتحسب فاول. الدقيقة 20 لاعب الأرجنتين منع إمام عاشور من الجري.
0: الحكم الدولي السابق كمان جمال الشريف كان له نفس الرأي بإنه ما كان في أخطاء تحكيمية قررت مصير المباراة. يعني لساته حالة الجدل. هذا طبعا حسام حسن المدرب لمنتخب مصر يبصق بوجه مشجع يحمل علم إسرائيل بعد نهاية المباراة. اتضح لاحقا بأنه هذا المشجع إسرائيلي واسمه يوسي، وخرج بفيديوهات وقال أنا تعمدت استفزازه.
9: أول حاجة للمصريين شو حيدوا هذا البلطاجي دوخوا هذا كيسي الصورة مصر.
0: خناقة حسام حسن مع لاعبي الأرجنتين طبعا كتير من أصوات المصريين كانت بتحكي، والحكام والمدربين غيرهم كانوا بيحكوا إنه حسام حسن كان سبب رئيسي في الخسارة بسبب التبديلات اللي أجراها.
10: حسن تحمله المسؤولية من التوتر اللي صار في الخارج بنتقل داخل الملعب. فبالتالي انت كمدير فني ممكن كنت بتقدر تعطي معلومات للاعبين، انا بعتقد انه المعلومات فقدت في هاي اللحظات، وموضوع التحفيز فقد في هاي اللحظات، واللاعبين اللي كانوا واصلين لمراحل جيده في هاي المباراه نزلوا، والوحيد اللي كان ممكن يخرج المنتخب المصري من حاله الضغط لحاله التحولات وكان هو الرابط الاساسي بين الخطوط كان هيثم. بطل هيثم لانك جبت مكانه مرموش زيكو وزيكو كان على الشمال وكان يعني متميز، جبت زيكو على اليمين فبالتالي غيرت موضوع الذهن.
0: زيكو يقال إنه سبب هدفين من أهداف الأرجنتين على مصر، مكانه الغلط يعني حسب المحللين وحسب اللي بيفهموا في هذا الموضوع. إلى جانب حملة المديح طبعا الكبيرة في الوسط العربي لحسام حسن، لكن كثيرين اتهموا زي ما حكينا بأنه وطاقم الإداري للمنتخب بأنه خلف الخسارة وتر المباراة بشكل كبير وعمل طوش وخرج بطوشة. للأسف أنه المحطات كتير يعني مش عن جد يعني غالبية السوشيال ميديا كانت عن هذا الموضوع، المحطات والبرامج الرياضية في مصر والدول العربية ذهبت بعيدا في التحليل، حتى أنه صار المحتوى كمان للشباب درامي على السوشيال ميديا، صار كمان لم يخلو الأمر من المزاح. شو صار بالفيفا؟ التعن أبو سنسفيل الفيفا، المسبات على الفيفا، فالشباب صاروا يعملوا دراما
6: فيها. في لقطات لربما رسمت شكوك وما تكلمتش عنها، أنا استغربت أنك أنت ممكن.
0: طيب لماذا لم ينتفض أحد ولم نسمع أصوات الصراخ على القرارات التحكيمية الظالمة في مباراة المغرب وفرنسا لصالح فرنسا؟ على الأقل في كان خطأ واحد تم رصده على مبابي اللي جاب هدف. سكت الجميع تقريبا ولم يقل أحد أنه مبابي مدلل الفيفا.
6: حتى المدرب محمد وهبي يتكلم في أحد التصريحات قال اللاعبين وقفوا كانوا يتوقعوا بأن الحكم حيصفر.
11: خطأ أن اللاعبين يقفوا قبل صفرة الحكم، هذا خطأ. جمال بن العمري ممكن أن يؤكد هذا.
0: كان في طوشة في أريحة، كانت حديث المنصات كمان بعد انتهاء مباراة المغرب وفرنسا، يبدو في حدا بشجع فرنسا وحدا بشجع المغرب، عملت طوشة، تفضلوا هاي طوشة، هاي رياضة، هذه هي الروح الرياضية. عشان شو؟ عشان شو؟ طبعا يوم الجمعة كمان المنصات احتفلت واحتفت بوصول البعثة المنتخب المصري للأراضي المصرية. ديروا بالكم في ناس كتير في مصر طلعوا يحكوا على إيش هذا الاستقبال، يعني هم مش طلعوا من دور الستاش، إيش فيه؟ آخر قصة في المنصات معنا، ماشا والدب. بتعرفوا ماشا والدب ولا ما بتعرفوها؟
12: طفلة شقية ملعونة تحب التخريب والتطبيش والتكسير، وهذا مشكا دب مسكين يقضي على في وقته في إصلاح ما أفسدته ماشا. هذه طبعا قصة الكرتون الشهير ماشا والدب، المسلسل الروسي والأصل ويحبه الأطفال حول العالم. يكفي أن أقول لك إن مجموعة حلقاته حصدت أكثر من 150 مليار مشاهدة وأكثر من تريليون دقيقة مشاهدة على حسابات الشركة المنتجة أو المنتجة. إحدى حلقاته حققت 4.6 مليار مشاهدة، وضعوها في المرتبة 16 ضمن أكثر الفيديوهات مشاهدة.
0: المهم كل مسلسل ماشا والدب الروسي،
12: كل همها أن تفسد مزاج الدب، ولكنها تزعج السياسيين المناوئين لروسيا.
0: صحيح. الآن ماشا والدب، يا سلام وطيل الصوت. ماشا والدب يغضب دول الغرب، حرب على المسلسل وإيقافه، قرارات بإيقافه والمطالبة بإيقافه في أستونيا، أوكرانيا طبعا أوقفت بثه، بريطانيا في هناك مطالبات بوقف عرضه بحجة أنه بيحمل رسائل دعائية موجهة للأطفال من روسيا. أنا تبعته.
13: بالأعمال المنزلية عوضا عن. هيا يا حاكم الغابة توقف عن الترتيب، ألم تسمع ما قلته لك؟
0: هذا ماشا. أنا تبعت كتير حلقات وحضرته، ما شفت إنه في رسائل دعائية. كيف بيشوفوها الرسائل الدعائية؟ مش عارفة المسؤولين. المهم مسكيني في مواجهة دول الغرب الآن ماشا.

شباب أمين سكر، إحنا إذا بتفوت على اليوتيوب بتحط شبكة راي الإعلامية، هناك بتشوف البث المباشر كل يوم لأحلى صباح. أنا يا أمين بديش أضل أعيد وأزيد نفس المعلومات كل يوم، عادي جدا على اليوتيوب فوت شبكة راي، بتفوت على صفحتنا. عايشة سوالمي، صباح الورد لإلك، لحسن السوري وهاني حمادني، لأم أحمد، أم هاني، أم علاء، أبو مازن.

0: أمير فريحات بيقول جماعة المرسيدس أنانيين وبحبوش تبعون البي أم دبليو زيه.
1: أقعد محترم.
2: أم سوري.
0: يمكن بغاره. يمكن منافس. بس عاد أنت مش أنت اللي مصنع، يعني الشركات بتتنافس بين بعض، أنت زبون، ليه بتتنافس؟ محمد شحادي بيبعت تحياته للمعلم الرافع شحادي، الشافع شحادي. يعني نور خمايسة بقص كل صباحاته صباحاتنا لإله، معناها السوشيال ميديا غرقان عندك. صباح الورد يعقوب، سلامات لليندا ام ابراهيم. سندس بتقول حتى السكر إلى اغني وانا لا. اذا عبد الهادي إلى اغنيه.

أحمد الصباح بيطالب بحدا يعمل رحلة لكل مستمعي أحلى صباح، بس محتار وين يروحوا. لا الفكرة أنت لازم تحتار مين بده يعمل هاي الفكرة. المكان بتدبر.

نضال المصاري أهم بالنسبة لداليا، إنه الله يخليه جوزها سند والسد، السد المنيع أمام كل المؤامرات تسقط عنده بس المصاري مهمة. صباح الورد يا برج سكميل إلك وللؤي النجي وصادق السناجل وخالد عساف وأبو علي ملك الدهان، صباحهم فل.

شفرية الجرافات أكثر ناس عدوين لشجرة الزيتون. أدهم الجاسر بيحكي وين ما بنشتغل بنقلعها. يا عيب الشوم على هالاعتراف. طيب اقلعها وازرعها في مكان تاني بتتغلب؟

0: أريج الشعراوي, أنس رداد, نضال فرسان, نضال عاروري محطوط على اسمك, رح أسيفه نضال عاروري أوكي, لأنه أسهل لي ما إني أعدل. أهلا بأسمرية, كل التحيات لأبو يامن أبو إدريس. إن بسام بتقول ليش ما بتقرأ الرسائل ولا عشاني بعيدة؟ طبعا لا يا إن بسام, لأنك بعتي ثلاث رسائل فطلعوا لفوق يعني تأخرت بالوصول لإلهم. سامح زايد, صاير يطلع يوم الأحد غريب. أنس فارس, اسمع يا سلام شو بده, ركز شو بده أنس الفارس, بده أغنية ماشا والدب اللي بحلقة رحلة الفضاء. الفضاء
1: فارس الحلقة بنسميه.
0: بيرجع لطفولته لأنس. هي أغنية حلوة بيني وبينك, ننتظر الإشارة. إيهاب شهوان بيقول الدب اللي مع ماشا بيشبه سلام,

والله دمها خفيف ما شاء. بس كمان مين دمه خفيف في المسلسل هاد؟ الذئبين، في ذئبين دائما يدوروا عاكل بس أغبياء، وهم دكاترة أسنان.

0: إيهاب شهوان اوعى الطب في سلام، عزام عبده بتحلف لك اوعى، ما حدا يطب فيه
1: قسما بالله إذا مزحتك. حياتك
0: ثاني أهم. منصور بدك أعمل لك بلوك؟ إذا بدك بعمل لك بلوك بكل صدر رحب. أبو الناجح عبد الباقي بيقول أزمة الجسر، الله يعين اللي بده يسافر ومضطر على السفر أو الرجوع، الله يكون بعونهم. أم الأديب سمودي لهس بعدني لأنه استنوا شوي لأنه رسائل كتير. عموما صباح الورد لأديب سمودي وحمودي وإبراهيم وليث اللي قرب عرسه، الله يهدي البال يا أم الأديب، يهدي بالك على الكنة الجديدة، الله يجعلها مطيعة تسمع الكلام. أحمد الصباح نصيحة أم جهاد إنك تعمل رحلة على أريحة. مبروك صلاح حميدات المولودة الجديدة، تتربى بعزك من أنس حميدات ومنا كمان. ام رواد نفسها تعرف من وين جبت لها اغنيه سندس، كيف طلعت لها الاغنيه؟ ليكون انت عملتها. سميه ناصر بتقول لكم اللي بيطلع من هاي السنه صاغ سليم بصحه جيده ومش مجنون او ما معه توحد يسجل هالشيء بالسيره الذاتيه او بملف الانجازات في 2026.

0: آه يعني احنا هلا وافقنا على الرحله وتمام، بس المكان المشكله يا سندس. تحية لك يا مصطفى التوم، لك وللدكتور محمد شروف والممرض محمد بريغيث والممرض محمد عمرو وبشار جوري، اهلا. إيهاب شهوان سلام، بيقول لك صاير انت على كبر تبيض. البنت بيضة بيضة بيضة.
1: من انا مهم طز عشان لا طز.
0: ام اسيد بتقول لي فيش نعيما، يا ريتو الف نعيما لهالطفله الحلوه الاموره، بس احكي لي شو اسمها، اكتبي لي اسمها علشان اصير اعرف اسمها. منصور بقول له بدي اعمل لك بلوك، بقول لي البرنامج اليوم للوحده، اعمله بلوك. انا كثير بحب البلوكات، بحس حالي بريح حالي. عائشة الله يخليها يا رب، هالعائشة الحلوة الأمور على اسم الوالدة أكيد يعني. سامح زايد بيقول إحنا الخطاب المباشر تبع السياسيين مش فاهمينه، بدك إيانا نفهم رسائل مبطنة في مسلسل كرتون. طب السياسيين كيف فهموا هاي الرسائل؟ مبروك للعريس محمد زياد عيسى أبو طارق. ضايل حدا مش قارئ رسالته؟ إن شاء الله يا ربي ما يكون ضايل حدا عشان ما يقول لي ما قرأتي ويزعل. أوكي خلص مش ضايل حدا. شكرا لأحلى صباح اللي عرفنا عليكم وقربنا منكم، وأحلى صباح هو كمان وسيلة بعرفكم على منتجاتنا الوطنية مع منتجات البريق، سمارت، مسك، دولفين، علامات تجارية للمنظفات الوطنية. صباح الوردة أم أسامة، آسفة جدا. الإيموجيهات اللي منتراسلها بين بعض في التشاتينج صارت حقيقية عند الشيني إكسترا، البطيخ، الخوخ، اللحوم، السلة الفاضية ممكن تعبيها تسوق إذا كنت في تطبيق شيني مي مشترك. اليوم الأحد، فيك تطلب من المدام ما تطبخ وما تتعب حالها وتحملها هي والأولاد والأطفال حتى لو كانوا صغار على الزغلول، ولا تخاف الأولاد إلهم مكان يلعبوا فيه. محارم الضيافة من أجود أنواع المحارم، تمسح الدموع، تمسح اللي بدك إياه، تمسح أخطاء الماضي. من شركة مجمع سيلة الظهر، شمينة مغذي وخفيف، وجبة متكاملة، شمينة الجنيدي، بنك القاهرة عمان، خدمات متطورة، ربح. تابعوا صفحتهم وإن شاء الله تكونوا من ضمن الرابحين. صباح الورد لفداء كمان يا برجس، يسعد صباحها الأمورة الصغيرة الكتكوتة، الله يكبرها. أكيد إم رواد أنا ما بعمل لك بلوك، أكيد اطمئني، هو بس منصور اللي هيك بحكه جنبه. فادي ماضي، الأطراش سلام، شكرا وقلب حب كبير على الشاشة لكم جميعا. أنا نجوى الحمدان، بعرفها والله هاي الأغنية بعرفها بس مش عارفتها. هي ستايل محمد منير. إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: وأول أوردر

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: اشتعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 7 مواطنين بجروح وردود وحالة اختناق صباح اليوم جرى اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين في قرية حوارة في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من بلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها واحتجاز المواطنين وإخضاع بعضهم للتحقيقات الميدانية، إلى جانب نصب حواجز عسكرية وتنفيذ اعتقالات. الجيش الأمريكي يعلن اليوم أنه شن جولة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران عقب اتهامها بالمسؤولية عن استهداف سفينة حاويات، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز مجددا في وقت أفادت فيه تقارير بتعرض عدد من دول الخليج لهجمات. المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم يتظاهرون مساء أمس احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. تقديرات إسرائيلية جديدة تكشف عن تراجع فرص التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران في وقت رفعت فيه تل أبيب مستوى استعدادها العسكري تحسبا لاحتمال اتساع المواجهة الإقليمية أو تعرضها لهجوم مباشر من طهران، مع استمرار التنسيق الأمني والعسكري مع واشنطن. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وحتى 11 من تموز الجاري بلغت 4322 شهيدا وأكثر من 12,000 جريحا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

علم قديم جديد فقط على راية FM.

0: ندم على دمع وقاط.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: توصل فريق من الباحثين في اليابان إلى اكتشاف قد يحدث تحولا في مستقبل تقنيات الطاقة النظيفة بعدما كشف عن قاعدة علمية جديدة لتصميم المحفزات الكيميائية يمكن أن تقود لإنتاج خلايا وقود هيدروجينية أقل تكلفة وأكثر كفاءة مع تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين، وهو الأمر الذي قد يعني أن الوقود سيصبح على أعتاب عصر جديد أكثر كفاءة وأقل تكلفة. تواصل سوق الأسهم البريطانية فقدان الشركات المدرجة بوتيرة متسارعة مع تزايد عمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة مقابل استمرار ضعف الاكتتابات العامة الأولية، في اتجاه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال البريطانية مع انخفاض التقييمات وتراجع جاذبية الإدراج مقارنة بالأسواق الأمريكية بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: المساء.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 7 مواطنين بجروح وردود وحالة اختناق صباح اليوم جرى اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين في قرية حوارة في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من بلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها واحتجاز المواطنين وإخضاع بعضهم للتحقيقات الميدانية، إلى جانب نصب حواجز عسكرية وتنفيذ اعتقالات. الجيش الأمريكي يعلن اليوم أنه شن جولة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران عقب اتهامها بالمسؤولية عن استهداف سفينة حاويات، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز مجددا في وقت أفادت فيه تقارير بتعرض عدد من دول الخليج لهجمات. المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم يتظاهرون مساء أمس احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. تقديرات إسرائيلية جديدة تكشف عن تراجع فرص التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران في وقت رفعت فيه تل أبيب مستوى استعدادها العسكري تحسبا لاحتمال اتساع المواجهة الإقليمية أو تعرضها لهجوم مباشر من طهران مع استمرار التنسيق الأمني والعسكري مع واشنطن. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي وحتى الحادي عشر من تموز الجاري بلغت 4322 شهيدا وأكثر من 12,000 جريحا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
6: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. Raya TV.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunet.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعت لحظة. نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. بالتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يعتبر كتاب الضوء في نهاية الاستاد للكاتب أدهم عبدالله، والصادر عام 23/20 ميلادي، من المؤلفات الحديثة المتميزة التي تركز على سوسيولوجيا المشجع العربي وسر الارتباط العاطفي العميق بالأندية المحلية والمنتخبات الوطنية. ويدرس الكتاب لأول مرة بشكل معمق ماذا تعني كرة القدم لقطاع الشباب في المنطقة العربية تحديدا، مستعرضا ظاهرة الانتماء الموروث، حيث تنتقل مساندة ناد معين عبر الأجيال داخل العائلة الواحدة كجزء من الهوية الأسرية والاجتماعية. ويوضح المؤلف أن المدرجات والاستادات في العالم العربي إنما تمثل مساحات حرة للتعبير عن الذات وتفريغ الطاقات الحماسية والبحث عن الانتصارات التعويضية في ظل خيبات الأمل المتعاقبة في العالم العربي، إضافة إلى سقوط بشع للتحديات اليومية والظروف السياسية المعقدة التي تعيشها المنطقة والتي تتسبب بانتكاسات إنسانية كبيرة في عالمنا العربي. ويركز الكتاب على تلاحم الجماهير وظهور الروابط التشجيعية كتجربة اللاتراس كقوة اجتماعية مؤثرة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر لتؤثر في الثقافات الشبابية العامة، مما يجعل من استكشاف الضوء في نهاية الاستاد رحلة لفهم كواليس الولاء والانتماء المطلق الذي يبديه المشجع العربي للعبته المفضلة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: توصل فريق من الباحثين في اليابان إلى اكتشاف قد يحدث تحولا في مستقبل تقنيات الطاقة النظيفة بعدما كشف عن قاعدة علمية جديدة لتصميم المحفزات الكيميائية يمكن أن تقود لإنتاج خلايا وقود هيدروجينية أقل تكلفة وأكثر كفاءة مع تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين، وهو الأمر الذي قد يعني أن الوقود سيصبح على أعتاب عصر جديد أكثر كفاءة وأقل تكلفة. تواصل سوق الأسهم البريطانية فقدان الشركات المدرجة بوتيرة متسارعة مع تزايد عمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة مقابل استمرار ضعف الاكتتابات العام الأولية، في اتجاه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال البريطانية مع انخفاض التقييمات وتراجع جاذبية الإدراج مقارنة بالأسواق الأمريكية بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
5: الواحدة الإخبارية من رايا فم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم سيداتي سادتي، ونبدأ هذا البرنامج بالعناوين. الحصار يهدد خدمات الإسعاف والنقل في غزة. تل أبيب تدعي بدء المرحلة الثانية خلال أيام، والميدان يقول عكس ذلك. يوم دام بإرهاب المستوطنين والاحتلال يعيد تركيب غانيم بعد 21 عاما من تفكيكها. انتخابات التشريع وتساؤلات الرئاسة والجغرافيا والتوافق.
0: رايا فن ترافقك أينما كنت.
5: كانت هذه العناوين، أما التفاصيل فتأتيكم بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
6: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. قوات الاحتلال تواصل عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. سلطات الاحتلال تسلم اليوم 7 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. الاحتلال يعتقل اليوم مواطنين، أحدهما طفل من قرية الرشايد شرق بيت لحم، وهما الشاب إسماعيل محمد علي الرشايد 34 عاما والطفل محمد غسان نجاجري 17 عاما. جرفات الاحتلال تواصل تجريف أراض زراعية في قرية زبوبة غرب جينين. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن اليوم حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة نتيجة اضراب لدى الجانب الإسرائيلي، ما أدى لتوقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن في بيان اليوم أن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق ملموس. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي وحتى 11 من تموز الجاري بلغت 4322 شهيدا وأكثر من 12,000 جريحا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا الموجز يكون قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
5: مرحبا بكم من جديد. حذر مدير الإسعاف والطوارئ في غزة فارس عفان من خطر توقف ما تبقى من خدمات الإسعاف والنقل في القطاع خلال الأسابيع المقبلة بسبب استمرار حصار سلطات الاحتلال ومنعها دخول قطع الغيار والزيوت. وأضاف عفان في مقابلة مع راية أن الإسعاف يعمل بمركبات متهالكة وبقدرة لا تزيد عن 20% من مقدراته، مشيرا إلى أن توقف ذلك سيعني وقوع كارثة في غزة، خاصة في ظل انعدام المواصلات وانعدام المقدرة على نقل الجرحى والمرضى.
7: الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الإبادة الجماعية على قطاع غزة نهج واضح من خلال استهداف المنظومة الصحية بشكل كامل وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية وتدمير مركبات الإسعاف واستهدافها بشكل مباشر وأيضا مركبات الدفاع المدني. الاحتلال الإسرائيلي أتى على 80% من هذه المقدرات وهذه المركبات الإسعاف والطوارئ التي كانت تقدم الخدمات الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي أخي الكريم كما تحدثنا لم يبقي لنا إلا هذه المركبات المتهالكة التي يعني عمر المركبة أقل مركبة عمرها لا يقل عن 7 سنوات، لذلك يعني نعمل الآن بإمكانيات معدومة جدا. الاحتلال الإسرائيلي أيضا يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة للتشغيل وصيانة هذه المركبات. الاحتلال الإسرائيلي يريد انعدام الحياة بشكل كامل وعدم تحسين هذه الحياة، يريد إبقاء أبناء شعبنا الفلسطيني فقط على الحياة. للأسف الشديد كما تحدثنا مركبات متهالكة، بنية تحتية مدمرة، لا تستطيع هذه المركبات الصمود أمام هذه البنية التحتية المدمرة وخاصة في شمال قطاع غزة. لذلك أخي الكريم نضطر هناك بعض الأحيان لتوقف عدد من هذه المركبات المتهالكة لعدة أسابيع حتى نجد قطعة غيار نستطيع إصلاح هذه المركبة وإعادتها إلى العمل مرة أخرى. وأيضا 90% من هذه القطع هي قطع مستخدمة وليس جديدة، لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال هذه القطع. يعني عندما الاحتلال الإسرائيلي منع فقط الزيوت، شل حركة أبناء شعبنا الفلسطيني، شل حركة المواصلات، مركبات الإسعاف، مركبات الدفاع المدني، أيضا المولدات التي تشغل يعني المستشفيات والمراكز والأقسام الحساسة في داخل المستشفيات، هو يتم إدخال فقط يعني ما يشغل هذه المولدات لشهر واحد على الأقل فقط عبر منظمات دولية. لذلك للأسف الشديد نوع واحد فقط من ما يحتاجه هذه المركبات هو بالفعل يعني وتسبب هذه يعني مدة زمن تغيير هذا الزيت تسبب في تلف وإيقاف بعض المركبات الإسعاف بسبب يعني فساد هذا الزيوت داخل المولد والمدة الطويلة الذي بقي داخل مولد مركبة الإسعاف. لذلك أخي الكريم هذا صنف واحد، فما بالك الإطارات. الإطارات حدث ولا حرج، يعني مركبة الإسعاف يوميا يتم توقفها لعمل بناشر وإصلاح هذه الإطارات المتهالكة. نحن أخي الكريم نسير على مركبات الإسعاف وسلك الإطار خارج الكوشوك، يعني نعمل من عدم. أيضا يعني أكون صادق معك، لا يوجد إطار واحد جديد في قطاع غزة، وإن وجد فتكلفته أكثر من 14,000 شيكل للكوشوكة الواحدة التي كانت $100 قبل 7 أكتوبر. الاحتلال الإسرائيلي نؤكد هنا يريد إعدام الحياة هنا في قطاع غزة، لا يريد تحسين الحياة لأبناء شعبنا الفلسطيني.
5: طيب أستاذ فارس، في ظل الإمكانيات المتاحة والمتوفرة والتي كما عبرتم في الساعات الأخيرة تخشون من توقفها، هل من وقت تقديري للعمل كي يتواصل بهذه المقدرات في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي؟
7: يعني أخي الكريم يعني لا يوجد وقت، لكن هناك خطر شديد على توقف أي لحظة. يعني غالبية المركبات الإسعاف كما تحدثت أخي الكريم هي يعني أي لحظة ممكن أن تتوقف بسبب عدم وجود هذه الإطارات وعدم وجود البطاريات. يعني نحن الآن نعمل بقوة 20%، بعد شهر ممكن يكون 10% المتبقي من هذه المركبات، وهذا لا يكفي لنداءات الاستغاثة والاستهدافات والقصف وأيضا للحالات المرضية وحالات الولادة في منتصف الليل، وخاصة انعدام المواصلات. يعني في السابق كان المريض ممكن يدبر حاله يجيب سيارة كذا، لكن الآن أخي الكريم لا يوجد مواصلات حتى في وقت الظهيرة. الوضع مأساوي، أن غالبية الناس تقضي حوائجها سيرا على الأقدام بسبب عدم وجود هذه المواصلات. لذلك أخي الكريم أي لحظة نحن مهددين في توقف هذه الخدمة، خدمة الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة وقطاع غزة بشكل عموم. لذلك نشدنا أخي الكريم كثيرا، نشدنا المنظمات الدولية منها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونسف التدخل العاجل لإدخال هذه القطع، وأيضا إدخال مركبات الإسعاف المتوقفة على الجانب المصري. هناك أخي الكريم أكثر من 100 مركبة جديدة متوقفة على الجانب المصري. نريد ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنظمات الدولية لإدخال هذه المركبات، لتكهين هذه المركبات التي عف عليها الزمن صراحة ولا تصلح السير كمركبة إسعاف هذه البنية التحتية المدمرة. وأيضا عرضنا على منظمة الصحة العالمية وعرضنا على الصليب الأحمر بأن يا عمي اشرفوا أنتم على صيانة هذه المركبات، مركبات الإسعاف، ادخلوا الإطارات لهذه المركبات، ادخلوا الزيوت لهذه المركبات. لحتى هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يماطل ولا يوجد إجابة واضحة من منظمات الدولية للأسف الشديد، ونحن مهددين أي لحظة كما تحدث أخي الكريم بتوقف هذه الخدمة بشكل كامل، وستحدث كارثة على حياة المصابين الذين يتم إطلاق النار عليهم بشكل يومي من قبل الرافعات في المناطق الشرقية لقطاع غزة. هناك نداءات استغاثة بشكل يومي، وهذه الإصابات تصيب من هم في الخيام البالية، الأطفال والنساء وكبار السن.
5: شكرا،
7: حياكم الله.
5: نشكرك جزيلا مدير الإسعاف والطوارئ في غزة الأستاذ فارس عفاني. أفادت صحيفة هارتس العبرية بأن جولة المفاوضات التي انتهت بالأمس في القاهرة بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية من جهة وبين دول الوساطة مصر وقطر وتركيا وبحضور ممثل ما يسمى بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لن تقود إلى تحقيق التقدم المرجو في تفاهمات المرحلة الثانية من خطة وقف الحرب بسبب استمرار الجمود في ملف نزع سلاح المقاومة. وذكرت مصادر للصحيفة أن سبب المأزق هو الموقف الإسرائيلي، حيث ترفض تل أبيب التعهد بالانسحاب تدريجيا من القطاع مع بدء تسليم حماس لسلاحها، وتصر على عدم تجريد الميليشيات التي تدعمها من السلاح على خلاف ما يرد في خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب. وبموازاة ذلك تعمل تل أبيب على الترويج بأن طلائع قوات الاستقرار الدولية بدأت تصل إلى قطاع غزة بالتزامن مع حديثها عن قرب إنشاء ما تعرف بالمدن الخضراء في جنوب القطاع. ولكن ماذا يقول الميدان؟ وهل هنالك

0: وبالتالي هذه المرحلة الثانية تنص على انسحابه من أجزاء كبيرة من قطاع غزة وفتح المعابر والبدء بإعادة الإعمار. وكل ذلك الاحتلال لا يريد أن يدفع هذه الاستحقاقات، خصوصا أنه لم يدفعها في المرحلة الأولى بشكل كامل، لأنه لم ينسحب بل قام في المرحلة الأولى بتعزيز احتلاله وسيطرته على مساحات واسعة من قطاع غزة وتدمير هذه المساحات وتقليل دخول الشاحنات والبضائع والسلع، بالإضافة إلى مواصلة الاغتيالات والقتل الذي منذ شهر أكتوبر حينما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن استشهد أكثر من 1000 مواطن وأصيب الآلاف أيضا، والاحتلال يقوم أيضا بالتدمير والقصف لمناطق واسعة من القطاع. لأن نحن نتحدث بأنه بعد أشهر قليلة في شهر أكتوبر المقبل سيكون موعد الانتخابات الإسرائيلية كما هو مقرر بعد نهاية ولاية هذه الحكومة 4 سنوات كاملة، وبالتالي بنيامين نتنياهو لا يريد أن يظهر بمظهر بأنه قدم ما يسميه بتنازلات أو غيرها تضعف موقفه في الانتخابات المقبلة، خاصة بأن استطلاعات الرأي حتى الآن لا تعطيه الأفضلية لتشكيل الحكومة، بل أن قوى المعارضة هي التي تحوز على عدد مقاعد أكبر من مقاعد الائتلاف الحالي. في أحسن الأحوال بنيامين نتنياهو وائتلافه يحصلون على 50 مقعد، بينما المعارضة تصل إلى 58 إلى 60 مقعد، والأحزاب العربية حوالي 10 مقاعد. وبالتالي هذا يجعل نتنياهو يتشدد في ظل أيضا اليمين المتطرف الذي يسيطر على هذه الحكومة، وبالتالي ما يجري في الإعلام والإعلام بأنه ينوون الانتقال للمرحلة الثانية، يعني حتى الآن لا يوجد على الأرض ما يؤكد هذا الكلام، حتى أنه في اللحظات الأولى تم الإعلام بأن ذلك لم يكن سوى إشاعة، لم يكن هناك يعني حقيقة عنها، ولكنها كشفته الصحف الإسرائيلية بأن وفد إسرائيلي توجه إلى جمهورية مصر العربية من أجل البحث عن انتقال للمرحلة الثانية، ولكن دون خطوات حقيقية. أعتقد
1: هذا يشمل دكتور ما سميت بطلائع القوات الدولية التي بدأت تصل إلى قطاع غزة، وكذلك الحديث عن إنشاء مدن جديدة فلسطينية في رفح تخضع لإدارة يعني اللجنة التكنوقراط التي ما زالت تنتظر أيضا الدخول إلى قطاع غزة.
0: يعني كل ذلك أيضا يجري بوتيرة إعلامية حتى الآن، ليس هناك بشكل حقيقي أو واضح، رغم أن هناك توقعات بأن يقوم الاحتلال بانسحاب من بعض المناطق التي يريد أن يسلمها إلى اللجنة الإدارية، وتم في هذا الوقت أن إنشاء مدن ما يسميها المدن الخضراء، خاصة مرشح حي تل السلطان في مدينة رفح. هذا ما تتحدث عنه الأوساط، وحتى أن هناك من تحدث بأنه جرى يعني نشر إعلانات بهذا الخصوص من أجل استخدام شركات للعمل، ولكن اللجنة الإدارية برئاسة الدكتور علي الشاعت نفت كل ذلك. فالاحتلال لا زال يتضرع بسلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل ألا يقوم بتنفيذ الاستحقاقات وخاصة الانسحاب، ولذلك يراوغ في هذا الملف من خلال الإعلان عن هذه المناطق أو المدن التي يريد إنشائها، وهي مدن حتى ليست مدن كاملة أو متكاملة، بل هي عبارة يتحدثون عن كرفانات أو غيرها في هذا الإطار، بمعنى أنه يريد أن يطبق ما حدث أو يحدث الآن في جنوب لبنان، الانسحاب مما يسميها مناطق فيما إلى الجيش الإنساني. الآن يريد أن ينسحب من بعض المناطق التجريبية ويسلمها إلى قوات الاستقرار الدولية، التي رغم الحديث بأنها يتم قدوم بعض من هذه القوات، ولكن الدول التي تم الإعلان بأنها ستشارك في هذه القوة لحتى الآن لم تشارك بصورة فعلية، وبالتالي هذا يضع تحديات أمام قوة الاستقرار. لذلك الحكومة الإسرائيلية لا زالت تراوغ، تتحدث في بعض الأحيان عن انسحابات جزئية، عن مناطق خضراء، عن انتقال المرحلة الثانية، ولكن على أرض الواقع لا يتم كل ذلك. وأعتقد بأن الأمور ستظل في هذا الشكل، الاحتلال يسيطر ويحتل حوالي 70% من مساحة قطاع غزة، بينما

0: 2% المتبقية يحشر فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية وفي ظل استمرار الاغتيالات والاستهدافات وتقليل دخول البضائع والمساعدات، لأن بنيامين نتنياهو لا زال يريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه، خاصة مع اقتراب الانتخابات داخل دولة الاحتلال.
1: شكرا جزيلا الدكتور عهد فروان، الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الإسرائيلية. شهدت الضفة الغربية بالأمس يوما داميا آخر بفعل اعتداءات المستوطنين التي تركزت في بيتا جنوب نابلس والمغير شرق رام الله ومسافر يطا إلى الجنوب من الخليل. أكثر من 10 مواطنين تم إحصاء إصابتهم في تلك الهجمات، عدا عن أعمال التدمير والتخريب التي رافقت اقتحامات المستوطنين برفقة جيش الاحتلال. وبالأمس وردت تقارير أن سلطات الاحتلال بدأت بأعمال تركيب الكارفانات داخل مستوطنة غانيم المحاذية للحي الشرقي لمدينة جنين في خطوة تمهيدية تشير إلى الاستعداد لإعادة المستوطنين إلى تلك المستوطنة خلال الفترة المقبلة بعد 21 عاما من الانسحاب منها. مؤشرات المشهد في الضفة الغربية في ظل ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين والمستقبل الذي ينتظر جنين التي باتت محاطة بعشرات من البؤر والمعسكرات والمستوطنات. أسئلة وجهناها للمختص في الشؤون الإسرائيلية مناضل حنني في إطار مقابلة أجريناها معه صباح اليوم.
2: أعتقد أن ثورة الاستيطان الذي يتحدث عنها سموتريتش هي في ذروتها في الضفة الغربية، وهناك بالفعل حقيقي ثورة في الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداءات في نفس الوقت على المواطنين الفلسطيني بهدف إجبارهم على المغادرة الطوعية وليس تحت تهديد القتل والضرب. مواطن هنا ومواطن هناك، قبل يومين في بيت فوري كان دعا على 2 مواطنين ضرب مبرح وإصابات، وفي منطقة الخليل كما يعرف الجميع يوميا هناك اعتداءات واقتحامات من المستوطنين مناطق الفلسطينية والخراب والمناطق الزراعية بشكل أساسي. واضح تماما أن الإسرائيليين وأن حكومة الاحتلال المتطرفة تريد السيطرة على مناطق سي بشكل كامل، لا تريد لأحد من الفلسطينيين أن يتحرك في منطقة سي. واضح تماما خلال هذه الأشهر القادمة قبل الانتخابات الإسرائيلية سوف تكون منطقة سي خالصة تماما لهم، لا يتحرك الفلسطيني فيها إلا بإذنهم وبتصريح موافقة مسبقة، وبالتالي يأتي هذا في إطار التضييق على الفلسطينيين من جهة، ومن جهة أخرى التغيير الديموغرافي على أرض الواقع بهدف تدمير أي أفق سياسي مستقبلي سواء لأي حل أو لإقامة حل الدولتين أو لأي معادلة سياسية يمكن أن تفرض على المنطقة في إطار حل شامل للمنطقة لإنهاء ما يسمى بالصراعات والآخر. لذلك ثورة استيطانية حقيقية تجري اللي يجري في جنين بالمناسبة غير مسبوق على الإطلاق. جنين ما فيها أي نوع من الاستيطان قبل حوالي سنة، لكن الآن هناك أكثر من 25 مستوطنة وبؤر ومعسكرات داخل مناطق ألف في المدينة بجوار المخيم، وبالتالي هذه الثورة التي يتحدثون عنها هي فرض أمر واقع بالقوة في أراضي الضفة الغربية والمدن والقرى الفلسطينية بشكل خاص، وإجبار الفلسطينيين على ذلك، والعالم يتفرج والعالم لا يحرك ساكنا، حتى الإدانات التي كنا نسمعها الآن لا أحد يدين ولا أحد يستنكر، فقط يريدون منا يفرضون علينا شروطا من أجل إصلاحات هنا وإصلاحات هناك من أجل الفتات من المال وإلى آخره.
1: أستاذ مناضل حنني، البعض يقول إن الأمر لا يقتصر فقط على مناطق سي، المستوطنون باتوا يلاحقون المواطنين في منازلهم في مناطق با وألف حتى.
2: هم فقط شوف التركيز الأساسي على سي، يعني منطقة سي أصبح الفلسطيني ما له علاقة فيها، هذا أمر واقع، لكن هم يبحثون عن مناطق فارغة في مناطق في بي وحتى في ألف، وهذا حدث في نابلس، في مناطق في نابلس فارغة بمعنى لا يوجد فيها بناء ولا يوجد فيها أي حركة، يتم السيطرة عليها مثلا بفتح طرق، هناك شارع رئيسي يربط جهات، شارع يتم مصادرة عشرات بئات الدلومات بشكل غير مسبوق دون أي رادع. النقطة الأخرى، هناك طريق من أجل خط مياه يربط حوارة في مستوطنة من التلمرين جنوب شرق نابلس، 12 متر عرض الطريق أو هذا الخط، تصور يعني خط مياه لا يتجاوز متر لو أرادوا فعلا، لكن هناك 12 متر مصادرة أراضي على طول هذا المسافة.
3: نعم.
2: لذلك هؤلاء يريدون السيطرة على المزيد من الأراضي تحت حجج كبيرة العسكرية والأمنية والتوسيع المستوطنات الطبيعي، وكل ذلك يأتي في إطار تحدثنا عنه التغيير الديموغرافي على أرض الواقع.
1: إعادة تركيب جنين بعد 21 عاما من تفكيكها، ماذا يمثل ذلك في دقيقة واحدة لو سمحت أستاذ مناضل الحناني؟
2: هو يمثل أنه إسرائيل تريد السيطرة على الضفة الغربية، إسرائيل تريد تغيير الواقع على أرض الضفة الغربية، إسرائيل تريد تقول الفلسطيني أن هذه الأرض تحت سيطرتنا، قوة عسكرية واقتصادية، من يريد العيش يريد يجب أن يعيش تحت هذا البند وتحت هذه الظروف وتحت هذه القرارات الإسرائيلية، وغير ذلك ابحثوا عن وطن بديل لكم وليس الأردن، وطن وطين بلد آخر، لأن الأردن ليس للأردنيين ولا للفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا الأستاذ مناضل حنني المختص في الشؤون الإسرائيلية. رحبت لجنة الانتخابات المركزية بالمرسوم الرئاسي الذي حدد يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، وأكدت اللجنة جاهزيتها لتنفيذ ما ورد في المرسوم، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة الجداول الزمنية للعملية الانتخابية بما يشمل المواعيد المتعلقة بمفاصل العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون. وتوالت خلال الساعات الماضية المواقف المتباينة من إجراء انتخابات المجلس التشريعي بين من اعتبرها استحقاقا دستوريا ومدخلا أساسيا لإنهاء الانقسام واستعادة الحياة الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون، وبين من يرى أنها جاءت استجابة لتدخلات إسرائيلية وأمريكية وخطوة ارتجالية تجريبية إن لم تكن في إطار مشروع وطني قادر على مواجهة التحديات المتمثلة بمخططات الاحتلال. مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات هاني المصري:
4: أعتقد أن هذه ثغرة كبيرة، لأن الرئيس في النظام السياسي الفلسطيني هو مركز الثقل، وأن القانون يحبز ويفضل أن تكون انتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة، كما أن كونها متزامن هذا يعني أن تخفيض التكاليف، وهذا أمر ملح في ظل الأزمة المالية الكبيرة والمتفاقمة التي تعاني منها السلطة. أيضا مسألة رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200، هذا غير مبرر وغير مفهوم إلا في سياق الترضيات وفي سياق تحويل الانتخابات لمسألة محلية بدلا من أن تكون مسألة برامجية وفكرية وتتعلق بالتنافس بين قوائم ورؤى مختلفة، لأن هذا أيضا يكلف الخزينة العامة رواتب ونثريات ل 68 عضو جديد، حتى قاعة المجلس التشريعي التي بنيت سابقا لن تتسع إلى هذا العدد، وبالتالي بحاجة إلى تعديلات كبيرة ونفقات كبيرة. هذا يدل على أن هناك نوع من التجريب والارتجالية. لاحظنا كيف أن كانت بالبداية الدعوة لانتخابات مجلس وطني، ثم تحولت لقدرة قادر وهو ليس غامضا يعني بدأ تدخلات إسرائيلية وأمريكية ترفض عقد انتخابات المجلس الوطني وتصر على أن تكون انتخابات للمجلس التشريعي وفق القانون الأساسي للسلطة، أي وفق الاتفاقات المبرمة في بروتوكول الانتخابات في اتفاق أوسلو. وبالتالي يعني هذا يدل أيضا أن هناك في محاولة للتجريب، إذا نجحت الانتخابات التشريعية وجاءت النتائج كما يجب يمكن المضي نحو الانتخابات الرئاسية، وإذا لم تكن فبالتالي يمكن التوقف، وهذا حصل سابقا في الاتفاقات التي عقدتها الفصائل حيث كان يتم تطبيق بعض ما اتفق عليه والتوقف عند ما لم يتم الاتفاق عليه. نحن في وضع لا تكفي فيه الانتخابات لتقديم الحل، نحن في وضع يجري فيه محاولة تصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، هناك إبادة، هناك محاولة للتهجير، هناك ضم وفرض السيادة الإسرائيلية، وبالتالي يجب أن نضع مسألة الانتخابات في سياق مواجهة هذه التحديات الوجودية الخطيرة وليس بمعزل عنها، ولا تبسيط المسألة بحيث القول أن الانتخابات هي وسيلة التغيير وأن الانتخابات هي الحل أو المدخل للحل، بدون أن تكون متطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها متوفرة، وخاصة أن الاحتلال يقف بالمرصاد إذا كان هناك مرشحين غير مناسبين يتم اعتقالهم، إذا فاز ناس غير مناسبين يتم اعتقالهم كما حدث سابقا، والآن الوضع أسوأ، كما أن الوضع في قطاع غزة تحديدا وفي الضفة الغربية بشكل أقل لا يسمح بإجراء انتخابات بكل بالمعنى الكلمة. هناك الناس بحاجة إلى أكل وطعام وأمن وحرية حركة وحرية نقل للجرحى وإعمار وإغاثة، هذا الأمر يطغى على كل شيء، بالتالي يجب أن تكون الانتخابات في سياق مشروع للتوصل إلى الإعمار والإغاثة ووقف حرب الإبادة وليس بمعزل عن كل ذلك.
1: طيب سؤال أخير أستاذ هاني المصري، أجبت عن كثير من النقاط في المداخلة الأولى، هل من توافق تعتقد أنه قائم حول إجراء الانتخابات؟ الكثير يقول إنها ضرورة ولكن ليس بالشكل الذي يعني تساق فيه وتسوق في هذه الانتخابات، ما تعقيبكم على ذلك؟
4: يا عزيزي ليس فقط ليس هناك توافق، وإنما يتم تطريز القوانين بطريقة تناسب يعني الإقصاء السياسي، وضع شرط للترشح يتعلق بالموافقة على برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية، مع أن الانتخابات في جوهرها والديمقراطية في جوهرها هي التنافس بين عدة برامج وليس يعني فرض برنامج واحد، هذا سيعني تهبيط سقف المجلس التشريعي القادم ليصبح يعني صراع بين أفراد ومراكز وعائلات وجهات محلية، وليس صراع على برامج وعلى كيفية مواجهة التحديات والمخاطر وتوظيف الفرص المتاحة، بالتالي لا يوجد أي توافق، مع أن التوافق ضروري لأننا لسنا بلدة مستقلة ولا ذات سيادة، والمؤسسات كلها أصلا شرعيتها عليها على الأقل علامة سؤال في ظل عدم وجود انتخابات منذ أكثر من 20 سنة للمجلس التشريعي و21 سنة للرئاسة، ما بيقدرش حدا يقول ما هو الرئيس الذي يقرر لوحده، هذا لو كان الرئيس ينتخب بدور منتظمة وإذا كان لا يوجد انقسام، الآن حماس تسيطر على قطاع غزة أو على جزء من قطاع غزة، إذا افترضنا جدلا أن حماس تريد أن تعرقل تستطيع إذا لم يتم التوافق معها، طبعا المؤشرات تقول أنها لن تتعطل، ولكن من الناحية النظرية يجب وضع كل الاحتمالات في الحسبان، إذا هناك حاجة عملية للتوافق وليس بس فقط حاجة وطنية وسياسية، هناك حاجة عملية لأن الانتخابات بدون توافق ستكون خطوة بالمجهول وربما خطوة لتكريس السلطة باعتبارها إدارة سكان تحت الاحتلال، وليس انتخابات لتكون خطوة للتخلص من هذا الوضع الذي وصلنا إليه.
1: نشكرك جزيلا مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات الأستاذ هاني المصري.
3: رأي أفهم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
1: بهذا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راية FM، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

برنامج نادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
3: من أجلك أنت.
0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تواصل عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. سلطات الاحتلال تسلم اليوم 7 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. الاحتلال يعتقل اليوم مواطنين، أحدهما طفل من قرية الرشايد شرق بيت لحم، وهما الشاب إسماعيل محمد علي الرشايد 34 عاما والطفل محمد غسان نجاجري 17 عاما. جرافات الاحتلال تواصل تجريف أراض زراعية في قرية زبوبة غرب جينين. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن اليوم حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة نتيجة اضراب لدى الجانب الإسرائيلي، ما أدى لتوقف العمل في المعبر بشكل مؤقت. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن في بيان اليوم أن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق ملموس. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وحتى 11 من تموز الجاري بلغت 4322 شهيدا وأكثر من 12,000 جريحا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: توصل فريق من الباحثين في اليابان إلى اكتشاف قد يحدث تحولا في مستقبل تقنيات الطاقة النظيفة بعدما كشف عن قاعدة علمية جديدة لتصميم المحفزات الكيميائية يمكن أن تقود لإنتاج خلايا وقود هيدروجينية أقل تكلفة وأكثر كفاءة مع تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين، وهو الأمر الذي قد يعني أن الوقود سيصبح على أعتاب عصر جديد أكثر كفاءة وأقل تكلفة. تواصل سوق الأسهم البريطانية فقدان الشركات المدرجة بوتيرة متسارعة مع تزايد عمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة مقابل استمرار ضعف الاكتتابات العامة الأولية، في اتجاه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال البريطانية مع انخفاض التقييمات وتراجع جاذبية الإدراج مقارنة بالأسواق الأمريكية بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: أول أرض

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطنين، أحدهما طفلة، اليوم برصاص جيش الاحتلال وسط قطاع غزة. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تجرف اليوم أراضي زراعية بين قريتي دير قديس وخربة بني حارث غرب مدينة رام الله. مستوطنون يواصلون منذ ساعات صباح اليوم تنفيذ أعمال توسعة في البؤرة الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن أن معبر الكرامة يشهد خلال ساعات اليوم حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين رغم التشويش الذي طرأ على حركة المعبر والتوقفات المتكررة. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن في بيان اليوم أن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق ملموس. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وحتى 11 من تموز الجاري بلغت 4322 شهيدا وأكثر من 12,000 جريحا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكه ريا الاعلاميه بحلقه جديده من بانوراما ريا برعايه شركه البركه للتامين الاسلامي وبرعايه البنك الاسلامي العربي. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وتابعونا. تحياتنا لك لانا. يسعد مساكي.
1: يسعد مساكي ومسا كل الناس اللي بتسمعنا هلا واللي بتنضم لنا كمان. انه هلا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج بانوراما ريا.
0: ما تنسوا تسمعونا من خلال ترددات البث وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. بإمكانكم تتابعونا ومن خلال رايا تي في كمان بتشاهدونا بالصوت والصورة من جنوب فلسطين الريحة والأغوار. تسمعونا على 96.8 وسط فلسطين، جنين والخليل 98.3 شمال فلسطين، 96.4.

0: نتمنى أنه بداية أسبوعك تكون خير يا لانا.
1: أسبوعنا كل
0: اليوم بلش عندك الأسبوع.
1: والله طبعا أصلا بلش الأسبوع من مبارح في برنامجها على العشرة، وأنا ببلشه اليوم في زي الناس طبيعية أفكر أنا مدومة.
0: يعني أول خبر اليوم معنا في بانوراما يا لانا، بناء أو هو مش بناء صراحة، والله إنه صدفة طلع الخبر على الجو اليوم عنا براية في اليابان. شايفين أنا ماشي على هوا اليابان، في مهرجان غريب جدا هدفه الوحيد يخلوا الأطفال يبكوا.
1: اسمه غريب وهو غريب. بانوراما راجع.
0: بما أنه اليوم في ضيوف عنا بالإذاعة وفي أطفال، فخلينا نشوف شو هذا الخبر بيحكي لنا. ويعني بناء على المهرجان، والله أنا بديش أحرمكم من إشي، ما بدي أحرمكم من أجواء المهرجان.
1: دعيشكم المهرجان هون.
0: أكيد أول ما تسمعوا الخبر راح تحكوا إنه معقول مين بده يشوف طفل ببكي، لكن في اليابان في تقليد قديم جدا بصير كل سنة ببعض المعابد، فكرته فعلا غريبة. بالضبط يا لانا،
1: صحيح.
0: وهيها بتبكي. المهرجان بيشارك مصارعو السوما، وكل واحد منهم بيحمل طفل صغير بين ايديه وبيبلش يحاول يخليه يبكي. احيانا بيعملوا حركات مضحكه او بيطلعوا اصوات غريبه او حتى يلبسوا اقنعه طريفه، كلها طبعا قدام اهل الطفل. الجو كله بيكون مليان ضحك وتشجيع. ليش كل هاد؟ حسب المعتقد الشعبي القديم في اليابان، بكاء طفل في هالمناسبه بيعتبر علامه خير، وبيجلب الصحه الجيده والعمر الطويل، وبيبعد عنه الحظ السيء والارواح الشريره. في مثل ياباني مشهور بيحكي الطفل الباكي يكبر بصحة أفضل.
1: غريب هذا المثل، بس يمكن تعرف في منطقي.
0: بيحكي لك إنه الأطرف من هيك إنه أحياناً إذا طفلين اشتركوا بنفس الجولة، الطفل اللي بيبكي أول هو اللي بيعتبر فاز، وإذا الاثنين ضلوا يضحكوا ما حدا رضي يبكي، بيحاولوا يلفتوا انتباههم بحركات أو أقنعة مضحكة لكن بدون ما يخوفوهم أو يذوهم. الغريب إنه آلاف العائلات لحد اليوم بتشارك بهذا المهرجان بكل حماس، وبعض الأهالي بيحجزوا مكان لأولادهم قبل فترة لأنه مؤمنين إنه تقليد جميل وبيجيب البركة للطفل. إحنا بنكون نسكت في الطفل، هم بيحجزوا لهم بمقاعد عشان يخلوهم يبكوا. طبعا بالنسبة لنا الطفل بكى أول إشي بنعمله بنحاول نهديه، بالضبط زي ما عم بحكي لك. أما هناك أول ما يبدأ بالبكاء بتسمع تصفيق وضحك، ويمكن الأهل يكونوا أسعد ناس بالمكان. يعني إذا سمعتوا طفل بيبكي في اليابان بالمهرجان لا تستغربوا، لأنه هناك البكاء أحيانا يعتبر بداية حظ حلو.
1: فعلا اليابان عالم غريب،
0: معتقدات غريبة، ما بعرف غريبة. يعني احنا بنحزن والله صراحة اذا بنشوف الطفل بيبكي، او ممكن اوكي يبكي بس مش لفترة طويلة، هدول مهرجان كامل عشان يبكي.
1: لا وبيقارنوهم بالطفل اللي غيره، بقولك اذا فاز واحد فيهم او بكى على الثاني بصبق هو الفايز، فالمقارنات بتبلش من الصغر. عرفت كيف تطلع الواحد
0: حلو
1: بيقارنوه في قرايبه؟ عرفت منين بلشت؟
0: شفت.

0: الباب هتفت.
1: أتيت يا رفاق صاحبكم فدعوني أدخل.
2: لا لن نخدع أنت الذئب، اذهب اذهب يا كذاب.
3: شوفي لنا ماريا عجبتها الأغنية ولا لا؟
4: خلص بمشي فيها معناها ساكتة. طيب هاتوا خلونا نروح من اليابان لكوريا الجنوبية. بقولكم في مطعم بحط شرط غريب عشان تحصلوا على وجبة مجانية. بانوراما

0: لكن بعد دقائق اكتشفوا أن الموضوع مش مجرد أكل سريع، بل بيحتاج سرعة وتركيز وقدرة كبيرة على التحمل. الخبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ الناس يصوروا محاولاتهم وينشروها، وتحول المطعم من مكان عادي لوجهة لكل شخص بحب يجرب التحديات الغريبة. صاحب المطعم حكى أنه الهدف من الفكرة مش بس تقديم وجبات مجانية، بل خلق تجربة ممتعة بتخلي الزبون يتذكر المكان. يعني بالمختصر، أحياناً الحصول على وجبة مجانية بيحتاج مجهود أكتر مما ندفع حقها. شو رأيك في هذا؟
1: يعني هذا التحدي ممكن يكون صعب على كتير من الناس، لأنه في أشخاص إذا شبعوا مستحيل أي إشي يقدروا يأكلوا، فهذا يعني إنهم بتحدوهم بموضوع المعدة والأكل. هاي من التحديات الصعبة صراحة.
0: تعرفي إنه في ناس مختصة كاملة بتفتح قنوات على اليوتيوب وحتى على التيك توك.
1: منتبعهم، بس أنا بعرفش كيف بيقدروا يأكلوا هاي الكميات وبهاي الشراهة يعني، وبفوزوا بالتحدي، بس كتير صعب، كتير غريب. كتير صعب.
0: في ناس بتحمل أو حتى في ناس تكون تحكي إنهم بقصوا الفيديوهات عشان ما يبينوا إنهم
1: ما بنعرف، بس في فيديوهات كتير منتبعها بيكون لي شيء قدامنا يعني مبين إنه
0: يعني كمية باكلوها عيلة
1: فهم أكثر من عيلة. أكثر من عيلة مش بس عيلة.
0: بالضبط.
2: هي ستو أنا ستو أنا أنا هي ستو أنا.

0: مستمعينا رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل بنكمل معكم بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. خليكم على السماء.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027.

0: 2024 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
4: هذا البرنامج برعاية
5: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومتابعينا، وأهلا وسهلا بكل اللي بنضموا لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في جولتنا اليوم في بانوراما رايا.
1: والله الأخبار كتير غريبة اليوم يا لانا، يعني في خبر لكل السناق اللي عم بسمعونا على الهواء بهاللحظات، بحكي لك إنه في كوريا الجنوبية في يوم كامل لإلكم.
0: يا سلام.
1: احنا متعودين على عيد الحب، الخبر بيحكي لنا، لكن بكوريا الجنوبية في يوم مشهور اسمه اليوم الأسود. جماعة الخير، ليش اليوم الأسود؟ يعني
0: اسمه الأسود.
1: بهذا اليوم الأشخاص اللي ما وصلهم هدايا بعيد الحب أو لسه عزاب بيجتمعوا مع بعض، بياكلوا أكلة اسمها جاجانج ميون، وهي نودلز بصلصة الفاصوليا السوداء. كمان فاصوليا سوداء مسودوا عيشتهم للجماعة. الفكرة بدأت بمزح لكنها تحولت لعادة معروفة، وصار كتير ناس بيستغلوا اليوم حتى يطلعوا مع أصحابهم يضحكوا على الموضوع بدل ما يزعلوا. حلو انهم ماخذينه بكل روح رياضيه، يعني حتى العزوبيه لها يوم احتفال خاص. شو رايك؟
0: اصلا ما
1: يلا انتوا حرين، احكي اللي بدك اياه،
0: ولا في النودلز اللي باكلوهم.
1: انا ما ليش دخل، احكي اللي بدك اياه، انت معك حريه التعليق،
0: خديها مني. احنا ما بنامن بهاي الامور كلياتها، و ما في شيء.
1: يعني انا مش عارف ليش مسمينه اليوم الاسود، بالعكس انبسطوا لسه عزبيين، يعني انبسطوا. أحمد ليش تضحك؟

0: بنكمل يلانا مع المستمعين ومع كل حد عم بنضم معنا بها لحظات على السمع في بانوراما ريا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. حسيت كتابتي بعد ذاك الخبر؟
1: لا ولا مرة.
0: بالعكس لانا ما تزعلي.
1: لا لا مش زعلان, وين بدي احكي لهم كمان
0: عادي إلا ما يجي يوم الحب.
1: طيب نروح لخبر تاني. بقولكم رجل اشترى جاكيت مستعمل فاكتشف كنز في قلب الجيب. تخيلوا تروحوا تشتروا جاكيت مستعمل بسعر بسيط وترجعوا على البيت وتكتشفوا انه قيمته الحقيقية مش بالجاكيت نفسه وانما باللي مخبى بقلبه. هاي القصة صارت مع رجل كان يتسوق من احد المتاجر الملابس المستعملة وشدوا جاكيت شتوي كان شكله مرتب وسعره ما بتجاوز بضعة دولارات, لكن بعد ما رجع على البيت وقرر يقيسه واثناء ما كان يحط ايده بقلب جيبته الداخلية اللي ما كان منتبه لها حس بوجود ظرف قديم. فتح الظرف وهو متوقع يلاقي فاتورة او ورقة عادية, لكنه انصدم لما اكتشف بداخلها أوراق مالية وسندات واستثمارات قديمة. الفضول دفعه يراجع مختصين حتى يعرف قيمتها, وكانت المفاجأة أنه بعضها نادر وقد تصل قيمته إلى مئات آلاف الدولارات إذا تم تقييمه وبيعه لهوات جمع الوثائق القديمة. ورغم أنه كان قادر يحتفظ بكل اللي لقيه, فقرر الرجل يتواصل مع إدارة متجر الملابس المستعملة وطلب منهم يحاولوا يوصلوا للمالك الأصلي أو لعائلته, لأنه اعتبر أنه هاي أمانة مش لإله. تصرفوا لا إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي, وكثير من الناس حكوا أنه القصة بتثبت أنه الأخلاق أهم من أي مبلغ مادي ممكن يحصل عليه الإنسان. والسؤال إليك ولا إلهم للمستمعين يا أسماء, لو كنتوا أنتوا مكانوا واكتشفتوا كنز بقلب هذا الجاكيت شو أول شيء ممكن تعملي؟
0: يعني أكيد لانا طالما أنت بتحكي فيه مستندات وفي
1: وثائق قديمة,
0: وثائق يعني إلا ما يكون عليها الأسماء عليها الاسم يعني معروف لمين. لو لا هو مثلا مبلغ من المال هو مش عارف لمين حلال زلال عليه, بس الاسم موجود يعني ناش نفوت بالحرام
1: نبين لمين.
0: لا أكيد منرجع لهم إياه طالما الاسم موجود.
1: ماشي.
0: بس هم لازم يكافئوا
1: ممكن.

0: من أحلى الأغاني صراحة لوالي كفوري. طبعا كل جديد وكل أغاني جديدة وكل شيء جديد بتسمعوه عبر رايا أف أم, وبتتابعوا وبتشاهدوا كمان كل الأخبار على رايا دوت بي أس.
1: تعرفي بس عصيرة الأخبار, أنا مبسوطة أنه في إشي عجبك, أغنية جديدة عجبتك. أنا يعني في
0: لا أنت بتشكلي أنه بس الأغاني القديمة بتعجبني. طب ما في أغاني جداد عجبيني بس أنت مش عجبينك.
1: لا
0: حط لها وجه القمر.
1: لا لا لا
0: جكر فيها. لانا اذا صحيتي الصبح ولقيتي كتير صحون مكسره باب بيتك في تكسير وتطبيش, شو ممكن يخطر لك؟
1: حدا عمل لي عمل.
0: في الدنمارك مش هيك عندهم الموضوع, يعني تفكيرهم غير عن كل ما زادت عدد الصحون المكسوره عند باب بيتك اعتبرها مجامله. يعني هم هيك بيحترموا فيكي. بحكي لك اذا صحيت الصبح ولقيت قدام باب بيتك صحون مكسوره اول إشي راح تفكر انه صار مشكله, لكن بالدنمارك القصه مختلفه تماما. هناك مع نهايه السنه في ناس بيحتفظوا بالصحون والأكواب القديمة طول السنة, وبليلة راس السنة بيروحوا يكسروا دم بيوت أصحابهم وقربوا. أنا بدي أكسر كل الصحون صراحة. أنا هلا بدي باب الإذاعة أكسر كل الصحون. بيعتبروا كسر الصحون قدام بيتك علامة محبة وحظ, وكل ما كان عندك صحون مكسورة أكتر بيحكوا إنك محبوب وعندك أصحاب أكتر. شو رأيك؟
1: يعني هاي بحسها منيحة للي بيبيعوا أدوات منزلية, إنه أنت ضلك كسر صحون وضل تعال اشتري عنا. فحبيت الاشي.
0: يعني عندهم المفروض بدل ما يزعلوا ينبسطوا, هم بيجاملوا فيهم بيحترموا فيهم بيكسروا صحون باب
1: صراحة
0: بيتهم.
1: حبيت العادة,
0: بكسر إيدي اللي بعمل هيك باب بيتنا.

0: خلاص خفيت.
1: طيب خلينا نروح لخبر تاني، بما انه بنحكي عن الاطفال وبنحكي عن الاحلام وحتى الاشغال، من الطبيب لليوتيوبر، كيف تغيرت احلام الاطفال؟
2: حسب وين في مصاري لا نتغير.
1: لا، هذا هو الزمن اللي بيلعب دور. هاد بقول لك يا أسماء، قبل سنوات لما كنت تسأل طفل صغير شو بدك تصير لما تكبر، كانت الإجابة غالبا طبيب أو مهندس أو ضابط. لكن اليوم الأحلام تغيرت وصار في مهنة جديدة بتنافس كل هاي المهن، وهي صانع المحتوى أو اليوتيوبر. شو كنت بدك تصيري لما تكبري؟ صحيح
2: ما كنتش بس فكرة بالموضوع.
1: أزال شو كنت بدك تصيري أحمد بس تكبر وانت صغير؟
2: أحمد ناسي.
1: طيب
2: بس إحنا بفلسطين أصلاً إحنا ما بنخطط للمستقبل، إحنا بنصحى الصبح بنحكي
1: بس
2: بسم الله نشوف شو
1: بس معك. حلو أحمد لعب كرة قدم، هاي ممكن يصيرها من دون ما يعني
3: والله.
2: برضه
1: كنت حابة يعني أحكي بصراحة أمدح بس ما قدرتش. المهم بقولكم، دراسة أكاديمية جديدة كشفت أنه عدد كبير من الأطفال والمراهقين صاروا يشوفوا الشهرة على الإنترنت كحلم للمستقبل. الدراسة اللي أجراها باحثين بجامعة أمريكية وقارنوا بين أطفال في الولايات المتحدة والنرويج، سألتهم عن المهنة اللي بيحلموا فيها. كانت المفاجأة أنه كتير منهم اختاروا مهن مرتبطة بالسوشال ميديا. الباحثين لقوا أنه أكثر من 60% من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية حكوا أنه الإنترنت أثر بشكل مباشر على أفكارهم عن المستقبل. فبعض الأفكار بعض الأطفال للأصغر سن ما رسموا مهنة معينة، بل رسموا شعار يوتيوب أو كتبوا كلمة مؤثر. لكن الباحثين بيوضحوا أن المشكلة مش بحلم الطفل أنه يصير يوتيوبر، وإنما بالصورة الناقصة اللي ممكن يشوفوها. فالطفل غالبا بيشوف عدد المتابعين، الشهرة والسفر والهدايا، لكنه ما بيشوف ساعات التصوير والتعب والتجارب اللي ما نجحت قبل الوصول للشهرة. والأرقام بتحكي أنه النجاح الكبير على الإنترنت مش سهل أبدا، فعدد قليل جدا من صناع المحتوى بيوصلوا لأرباح عالية، بينما أغلبهم بيشتغلوا لفترات طويلة قبل ما يحققوا أي انتشار. الخبراء بيحكوا أنه الحل مش بمنع الأطفال من هذا الحلم، لكن بالحوار معهم ومساعدتهم يفهموا أنه صناعة المحتوى زي أي مهنة تانية، بدها مهارات وتعلم وصبر، وأنه الفيديو اللي مدته دقيقة ممكن يكون وراء سنوات من المحاولات والعمل. شو رأيك في العالم اللي احنا رايحين عليه؟
2: يعني منيح ومش منيح. أنا برأيي يعني أنا بحب موضوع السوشيال ميديا، بحب التطور، لازم الأطفال يفهموا ويعرفوا كيف يتعاملوا مع السوشيال ميديا، لأنه لو ما عرفوا ممكن هاي توديهم لأخطاء وتضرهم بالفعل، ما تكون إشي إيجابي لإلهم. بس كمان بحب إنه يكون في توعية للطفل كيف يستخدم هاي القنوات، كيف يستخدم الفضاء الرقمي كله، سواء من المدرسة، من الأهل، من الأماكن اللي ممكن هم بيكون موجودين فيها، نوادي وغيرها. لازم يكون في ثقافة ولازم يكون في توعية.
1: بس الحلو إنه كمان هم من جيل التكنولوجيا، فمش حيلاقوا صعوبة كبيرة في التعلم هاي التكنولوجيا زي ما عم بلاقوها الأجيال.
2: أكيد هم رح يعرفوا كيف، ولكن لازم تكون في، خلينا نحكي، دورة توعية للمخاطر اللي ممكن
1: يوقعوا فيها
2: بالضبط من استخدامهم للسوشيال ميديا. ما حكيت لناش أنت شو كنت نفسك تطلعي؟
1: تعرف إني ناسية، مش عارفة، مش متذكرة. بس عكيني شفت زميلنا أحمد عياش.
2: كل صفحة حكى طيار مشكلة وين؟
1: بقول لك استني، بقول لك زميلنا أحمد عياش إنه كان نفسه يكون وهو صغير ملك.
2: ملك؟
1: ملك.
2: أهلين بالملك.

0: بس انتم ملاحظين انه كل الاحلام تطبيقها مش هون؟
1: صحيح،
0: يعني برا فلسطين اي حدا كان نفسه يطلع شيء مش هون.
1: اسمعي احمد بيحكي لي غريب، مش عارف ليش ما زبطت. ليش ما زبطت انه يصير ملك بالك؟
0: بعرفش، انا ماليش دخل.
1: ما رح احكي لكم شو حكى لي احمد. بكره انا بحكي لاحمد شو اشوفه.
0: بنكمل مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، ومنروح لكمان خبر معنا بحكينا ليش أول ما الإنترنت يعلم نبلش نلفلف بالموبايل بكل الاتجاهات.
1: هذا الحركة البديهية اللي بنعملها كلياتنا.
0: في ناس بتوصل للسطح. هو مش هيك الفكرة، شفتوا؟ كان مش لازم إحنا نطلع هيك. بحكي لك أكيد صارت معكم، بتكون فاتح فيديو أو بتحاول تبعت رسالة، فجأة الإنترنت بيعلق، أول رد فعل بتبلش ترفع الموبايل لفوق وتمشي فيه من غرفة لغرفة، يمكن تطلع على البلكونة أو توقف جنب الشباك، وكأنه الإشارة رح تحكي آه صح حيني وصلت. إذا ما زبطت بتبلش الطقوس المعروفة، مرة بتسكر الواي فاي، مرة بتفتح الواي فاي، ومرة بتحول على بيانات الهاتف، وبعدها بترجع للواي فاي، ويمكن كمان تعمل وضع الطيران ثانيتين وترجع. بتعمليها لانا ولا لا؟
1: والله بعملها كتير، حتى اوقات بطفي التليفون.
0: وانت مقتنع انه هاي الحركة السحرية هي اللي رح تحل كل المشكلة؟ يمكن هلا في كتير ناس تحكي هذا نفس اللي بصير معنا. الغريب انه علماء السلوك بيحكوا انه الانسان بطبيعته اول ما يواجه مشكلة بحب يعمل اي حركة يحس انها ممكن تعطيه احساس بالسيطرة، حتى لو تأثيرها محدود. يعني مجرد انك تحرك الموبايل او تضغط على الازرار بيخلي دماغك يحس انك عم تعمل اشي بدل ما تضل تستنى.

0: وهاي الحركات يلا انا بيحكوا لنا انه احنا بنعملها بشكل تلقائي لانه مره من المرات يمكن زبطت معنا بالصدفه فصار دماغنا مقتنع انه الحل لكل مشاكل الانترنت مع انه مرات المشكله اصلا من الشركه او من الشبكه ما لها اي علاقه بالمكان اللي احنا واقفين فيه. والاحلى من هيك اول ما يرجع الانترنت بنحس كاننا احنا اللي صلحنا. بتصير معنا كلنا.
1: انا يعني التصليح بيكون بايدينا اصلا.
0: هذا الخبر انا معه 100%.
1: هاي حركات بديهيه يعني بدون
0: ما بعرف بس بتصير معنا كلنا.
1: بس كمان بقول لك في علماء بيفسروا هاي الامور.
0: احمد بترفع التليفون لما يروح الانترنت بتحاول تطلع من الشباك عشان هيك ضحك بتصير معه

0: طيب خلينا نروح لآخر خبر معنا لهذا اليوم. بقولكم رجل بيمشي آلاف الكيلومترات بسبب وعد بس قطعه لنفسه. في الصين قرر رجل يدخل في تحدي غريب من نوعه، وهو أنه يقطع آلاف الكيلومترات سير على الأقدام بس لأنه وعد نفسه أنه يخوض هاي التجربة مهما أخذته من وقت. الرجل حمل حقيبة بسيطة وبدأ رحلته الطويلة، وخلال الطريق مر بمدن ومناطق مختلفة وكان يشارك الناس قصته. الأمر اللي خلاه يتحول لشخص معروف عند كتير من الناس، وبعض الناس كانوا يوقفوا في الطريق لالتقاط الصور معه أو لتقديم الدعم لإله. فشو رأيك فيك خبري أسمه؟
1: بجنن الخبر بسمع.
0: يعني كان بودنا نكمل، بس بكرة إن شاء الله نكون معكم بحلقة أطول وأخبار مختلفة من حول العالم. استنونا وكونوا معنا بكرة. بتحب تحكي لهم إشي؟
1: بحب أحكي لهم إن شاء الله نهاركم سعيد ويومكم بيكمل على خير، وبكرة حلقة جديدة من بانوراما. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
3: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطنين أحدهما طفلا اليوم برصاص جيش الاحتلال وسط قطاع غزة. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تجرف اليوم أراضي زراعية بين قريتي دير قديس وخربة بني حارث غرب مدينة رام الله. مستوطنون يواصلون منذ ساعات صباح اليوم تنفيذ أعمال توسعة في البؤرة الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن أن معبر الكرامة يشهد خلال ساعات اليوم حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين رغم التشويش الذي طرأ على حركة المعبر والتوقفات المتكررة. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن في بيان اليوم أن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق ملموس. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وحتى 11 تموز الجاري بلغت 4322 شهيدا وأكثر من 12,000 جريحا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين. حسين
2: عبد الله محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: وأول أوردر

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: توصل فريق من الباحثين في اليابان إلى اكتشاف قد يحدث تحولا في مستقبل تقنيات الطاقة النظيفة بعدما كشف عن قاعدة علمية جديدة لتصميم المحفزات الكيميائية يمكن أن تقود لإنتاج خلايا وقود هيدروجينية أقل تكلفة وأكثر كفاءة مع تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين، وهو الأمر الذي قد يعني أن الوقود سيصبح على أعتاب عصر جديد أكثر كفاءة وأقل تكلفة. تواصل سوق الأسهم البريطانية فقدان الشركات المدرجة بوتيرة متسارعة مع تزايد عمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة مقابل استمرار ضعف الاكتتابات العام الأولية، في اتجاه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال البريطانية مع انخفاض التقييمات وتراجع جاذبية الإدراج مقارنة بالأسواق الأمريكية بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: وأسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهدوا 4 مواطنين وأصابت آخرين بجروح متفاوتة جرى قصف من مسيرة للاحتلال استهدفت ورشة حدادة بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. 10 مستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

0: على شكل مجموعات وينفذون جولات استفزازية في باحات ويدون طقوسا تلمودية، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. جرفات الاحتلال تجرف مئات الدنومات في منطقة الحريقة بين قريتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب مدينة رام الله، معظمها مزروعة بأشجار الزيتون لربطها بمستوطنة نيلي المقامة على أراضي المواطنين. وزارة التربية والتعليم العالي تنظم زيارة دعم ومناصرة إلى مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة التحدي واحدة التابعة لمديرية التربية طيطة، تنديدا بإخطار سلطات الاحتلال بهدمها خلال 14 يوما. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن أن معبر الكرمة يشهد خلال ساعات اليوم حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين رغم التشويش الذي يطرأ على حركة المعبر والتوقفات المتكررة. طائرات عسكرية أمريكية تواصل التحليق فوق مضيق هرمز ومحيطه اليوم بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوية العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس، إلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: متابعينا أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة بودكاست ضيف الراية، ودائما من على أثير شبكة راية الإعلامية وراية اف ام وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفتنا اليوم ضيفة استثنائية صراحة، تعرف عليها في مجال هذه الحلقة اليوم، باحثة أكاديمية وخبيرة في القوانين العمالية وسياسات سوق العمل ورأس المال، وموائمة مخرجات التعليم وتطلبات سوق العمل. أمضت سنوات من حياتها في الدراسة والعمل خارج الوطن قبل أن تعود إلى فلسطين. تشغل اليوم منصب رئيس إدارة الموارد البشرية في مجموعة مستشفيات العربي والمستشفى الاستشاري، وتقود منظومة من الموارد البشرية على مستوى المجموعة. لها حضور فاعل في العمل المجتمعي وفي كل قطاع، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. شاركت في عدد من اللجان الوطنية الاستشارية وتناولت قضايا العمل وتمكين المرأة. الدكتورة سناء أبو شنب الشرافي، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا يعني أحمد على هاي البداية. مساء الخير للجميع، مساء الخير للمشاهدين والمستمعين، وشكرا لكم وشكرا لشبكة راية الإعلامية على هاي الاستضافة.
0: أنا بدي أشكرك أنت دكتورة على قبول الدعوة وتكوني ضيفتنا اليوم، وأنت مش ضيفة، إحنا بيجينا على راية هو محلي مش ضيف.
1: أهلا وسهلا فيك يعني. تسلم، وشكرا لكم إنكم بتسلطوا الضوء يعني على مواضيع لها علاقة بسوق العمل والوظائف بفلسطين.
0: يعني واليوم احنا مش على سوق العمل بس في فلسطين والوظائف، راح نخوض احنا وياك اليوم قد تكون تجربة استثنائية صراحة. وانا بقول انه اليوم حلقتنا استثنائية. لو بدي اسألك كيف شايف البلد دكتورة؟
1: رغم كل التحديات، وإحنا ما حدا بيقدر ينكر حجم التحديات اللي موجودة اليوم بفلسطين، سواء على مستوى ما يمارس الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالضفة الغربية والحرب على قطاع غزة واللي لساتها مستمرة واللي بنعانيه كلياتنا، ولكن دائما يعني يبقى الأمل مفتوح ويبقى الأمل موجود، لأنه فلسطين دائما بتمر بتحديات ودائما في عنا مسائل بدها معالجة، ولكن دائما يعني ينتصر الإنسان الفلسطيني بصموده، وأنا بحكي هذا الشيء دائما.
0: يمكن تجاربنا مع الإنسان الفلسطيني والشعب الفلسطيني إنه يعني مرينا بتجارب كتير كبيرة، من الانتداب ل 36 ل 48 ل 67، وأعني وآخرها هيد الإبادة الجماعية، ولكن نكون دائما صاحب الأرض على حق يعني. وهذا الشعب برجع بوقف عجري يعني، لابد منها هاي. وبالحديث عن غزة دكتورة، وأنت الأصل من غزة؟
1: نعم صحيح.
0: من وين من غزة؟
1: أنا من غزة المدينة، من منطقة اسمها النصر، ولكن لاجئة من قرية اسمها الجية.
0: الجية
1: قضاء عسقلان.
0: نعم. و قديش عشت في غزة دكتورة؟
1: يعني تقريبا بعد العودة من الجزائر تقريبا يمكن كان عمري 7-8 سنوات، وغادرت بال 2008-2009.
0: غادرتي للدراسة؟
1: للدراسة والعمل، وبعدها رجعت على الضفة الغربية
0: واستقريت هون.
1: نعم صحيح.
0: فأنت هاي الخلطة الجميلة صراحة، بداية من المهجر لغزة، عودة إلى الدراسة، عودة إلى الضفة الغربية، وكأنك بتقولي هنا فلسطين.
1: يعني بعتبر حالي صراحة جدا محظوظة، لأنه مش بسهولة بيستطيع أنه الإنسان يشوف يعني ربوع الوطن كلها. يعني بتذكر كمان قديش الطفولة كيف كانت لما شفنا أول مرة بحر غزة، وكمان لما رجعت على الضفة الغربية وأول مرة أصلي في القدس وأول مرة يعني ألف على المحافظات، ويمكن بعدها كمان لما بدأت العمل الفعلي يعني المهني في الضفة الغربية. كان من حسن حظي كمان أنه كل الوظائف اللي اشتغلت فيها كانت وظائف بتخليني أني أروح على محافظات الوطن، سواء نابلس، جنين، الخليل، رام الله والقدس وبيت لحم. فبعتبر حالي محظوظة لأنه هذا الشيء أعطاني نظرة أوسع، وأعطاني بنفس الوقت أني أطلع على كل التفاصيل. بس نجتمع كلنا تحت يعني مظلة واحدة، أنه الفلسطيني صامد، وأنه الفلسطيني بده يبذل، وأنه الفلسطيني بده يشتغل، وأنه الفلسطيني بده ينجز، وأنه الخريج لسه بيبحث عن شغل وبده يكون يوما ما يعني شيء كبير لوطنه ولمجتمعه. وهذا الشيء دايما بشوفه يعني وين ما بروح بالشغل.
0: يعني يمكن من حسن حظك دكتورة عندك كثير من الذكريات. يعني دائما احنا من نبحث عن ذكريات الطفولة، واحنا بالعادة مربوطة في مكان جغرافي ومكان زماني واحد. انت يمكن يختلف الموضوع، عندك اكثر من ذاكرة مكانية وزمانية.
1: يعني نعم صحيح، يعني كمان احنا كفلسطينيين يعني في ظروف معينة، في منا كانوا برا فلسطين ورجعنا على قطاع غزة، فإحنا مواليد جزء منا مواليد الخارج سواء الدول العربية أو غيرها. واليوم يعني حتى بالضفة الغربية ذكريات بتجمعني بميلاد أولادي كمان هنا. يعني كمان
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: تسلم. الله يخليك
0: دكتورة. في تخصصك شوي كأنه غريب، يعني بالاهتمام بموضوع سوق العمل والقضايا العمالية، جريء من يعني يستهدف هذا التخصص؟
1: كانت البداية هي بدراسة إدارة الأعمال وتخصص الموارد البشرية. بعد ذلك يعني سوق العمل الفلسطيني بيخليك تفكر شو ممكن تعمل لحتى تنجز أكثر، أو أنه يكون لك يعني لمسة مختلفة. فأنا توجهت لموضوع الحماية الاجتماعية والقوانين ذات العلاقة، ومثل الحماية الاجتماعية من منطلق الصناديق مثل صندوق التقاعد وإصابات العمل والتأمين الصحي والإعالة الأسرية بالإضافة للأمومة. وكان هذا تخصصي، وكان التخصص الأكثر أنه في ظل وجود مظلة حماية اجتماعية للعمال الفلسطينيين سواء قطاع خاص أو غيره، شو أثرها على حياتهم الفعلية لما يكونوا مشمولين في أنظمة الحماية.
0: مش بحكي لك أنه جريء من يعني يقدم على هيك تخصص. يعني بالعادة في الدول اللي خلينا نحكي في قاعدة دولة أساسية موجودة، وبالتالي في منظومة حماية اجتماعية، في ضمان اجتماعي، في تأمين صحي وواضح أموره، الدخل القومي يعني بيكون واضح كمان. إحنا للأسف يعني التذبذب في حالة الدخل وحتى الرواتب، احنا صرنا 4 سنين 5 سنوات تقريبا مش غير منتظمة، بديش أحكي في حالة القطاع تام. الصناديق التقاعد تقريبا فاضية، يعني على الأقل بالفترة الأخيرة
1: هي مش فاضية،
0: يعني فاضي مش فاضي، يمكن من الصناديق اللي ضايل صندوق الأيتام اللي ضايل.
1: علميا هي مش صناديق فاضية، علميا هي ليست صناديق فاضية. قد تكون يعني يمكن هو هذا اختصاص يعني آخر، ولكن إذا أنت بتحكي

0: اللي موجود اليوم في السيولة. بس إذا أجينا على الواقع العلمي ما بنقدر نحكي إنه الصناديق التقاعد فاضية.
1: و actual حقيقة
0: كيف يعني حقيقة؟
1: يعني لو جينا هلا بدنا نصرف رواتب للمتقاعدين فيه؟
0: في مسألة شائكة اليوم بدها حل إلى علاقة بتوفر السيولة وبالدين اللي موجود على الحكومة.
1: نعم مو بالضبط هذا هو.
0: وهذا اللي يعني بنحكى فيه سواء في وزارة العمل في أروقة وزارة العمل وبنحكى فيه كمان.
1: نعم.
0: إلا المتقاعدين من هيئة التقاعد.
1: يعني والمتقاعدين العسكريين اليوم في كمان إشكالية كبيرة في هذا الموضوع كمان، وحتى آخر 600 عنصر من عناصر الأمن تم تقاعدوا قبل سنة تقريبا، كمان عندهم هاي الإشكالية أنه
0: يعني
1: غير مدرجين. يعني هي ليش بقول لك لمن يجرؤ الخوض في هذا الموضوع مش سهل.
0: يعني أحمد مش صراحة، يعني خليني أحكيها إنصافا بشكل أكبر، يعني صراحة إنصافا لهذا الموضوع، ولا يمكن أنك أنت يكون في عندك اليوم سلطة أو حكومة أو دولة فيها شح اليوم في مواردها وفيها نهب لأموال المقاصة وفيها يعني جفاف خليني أسميه من الدعم الخارجي اليوم مقارنة بما كان سابق، ونتوقع أنه كل الأمور الأخرى رح تسير بالمسار السليم.
1: يعني إحنا بنتأمل أنه يعني هالاحتلال كيف إيده شوي، مش شوي كثير على أكثر من قضية، ولكن إحنا في الموضوع المالي إحنا عارفين هو جزء من الضغط على الشعب الفلسطيني. صح. يعني هو حصر الأموال، عشان هيك أنا بقول من يجرؤ
0: بأثر علينا الموضوع. كلنا كمان يعني
1: طبعاً.
0: اليوم كل واحد فينا بيدير أزمة، كل واحد فينا بيدير أزمة على مستوى بيته، على مستوى شغله، على مستوى على المستوى الكبير، سواء كان عامل، سواء كان صاحب عمل، سواء كان صاحب قرار، سواء كان صاحب كرسي. فيعني كيف ما شفنا رح نشوف إنه كل مواطن فلسطيني عم بيدير اليوم حياته بإدارة أزمة أو إدارة طوارئ خلينا نسميها.
1: هي إدارة، هي الأزمة توزعت يعني الكل حامل جزء، يعني ما في حدا بمعزل صراحة. القطاع المصرفي حامل، القطاع الخاص حامل، والمواطن الشخص حامل. والحديث عن الموضوع العمال، كيف سوق العمل الفلسطيني بتشوفي دكتورة اليوم
0: كوصف؟ احنا اليوم بنمر يعني بإعادة هيكلة قصرية وبالإجبار لسوق العمل الفلسطيني اليوم. يعني إذا تحدثنا اليوم عن الشرائح الكبرى اللي موجودة بسوق العمل الفلسطيني كعمال، رح نحكي إنه في عنا الموظفين الحكوميين وقوى الأمن والعسكر، رح نحكي إنه في عنا القطاع الخاص، ورح نحكي إنه في عنا العمال داخل الخط الأخضر. كل الشرائح اليوم تأثرت بنسب طبعا متفاوتة، ولكن هذا كله برجع لأسباب أساسية. بداية يعني منذ بداية مجيء الحركة الصهيونية على فلسطين كان هناك تبعية اقتصادية للاقتصاد الفلسطيني أنه يتبع الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا الشيء شفناه على مر السنوات، ولم تأتي يعني فترة من الزمن اللي إحنا نحكي فيها أنه الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل الفلسطيني قادر على استيعاب جميع العاملين. تمام. فبالتالي اليوم لما بنحكي عن نسب بطالة في قطاع غزة تتجاوز 80%، وبنحكي عن نسب بطالة عالية جدا في الضفة الغربية، ولما بنحكي انه نسبة كتير عالية من نسب البطالة موجودة بين الشباب الفلسطيني والخريجين، ولما بنحكي انه العامل في القدس مش بس عم بيدفع ضريبة، كمان هو عم بيحاول انه يحافظ على مصدر رزقه، وعم بيحاول يحافظ على هويته وعلى انتمائه وعلى وجوده في القدس. لما نطلع على كل الجوانب هاي بنشوف انه في كثير اسباب ادت اللي احنا فيه اليوم، واللي هو صدقا هو خلل بنيوي في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، ولم يبدا اليوم ولم يبدا بالامس، بدا من اكثر من نص قرن، وشفناه على مراحل، سواء كان بسياسه سلب الأراضي اللي مارسها الاحتلال الإسرائيلي، فأصبح المواطن الفلسطيني بدل ما هو صاحب الأرض وبالتالي هو صاحب العمل أصبح يعمل كأجير في الداخل مقابل المال.
1: هذا الاستعمار دكتورة، يعني في الآخر هذا الاستعمار،
0: هذا الاحتلال وهذا ما فرضوا علينا مجبرين.
1: فكرة الاستعمار، يعني فكرة الاستعمار وتحويل المواطن صاحب الأرض إلى عامل، أو بين قوسين يعني إلى مستهلك في هذه المنطقة. ولكن يعني في الحديث عن هذا الموضوع بحب أسمع وجهة رأيك في موضوع اتفاقية باريس على سبيل المثال، واللي هي كمان كانت واحدة من مفاصل الاقتصاد الفلسطيني وتبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال.
0: يعني هي بدأ

0: بدأت بداية سواء كانت على مستوى الصناعات الإنتاجية اللي احنا بنحكي عنها، اللي هي الأربع قطاعات الرئيسية اللي بتحرك الاقتصاد بالشكل العام وبتساعد في الصناعة، الإنشاءات، الزراعة والخدمات. في كل واحد فيهم في مجموعة من القيود اللي هي حدت من توسع الأعمال، سواء من ناحية ارتفاع التكاليف أو من ناحية اليوم الحواجز أو من ناحية المواد الخام. احنا كمان بنحكي عن موضوع ثاني، انه التبعية الاقتصادية يعني ما خلت التعامل بالمثل، فبالتالي السوق الإسرائيلي بتعامل معنا كمستهلكين بالدرجة الأولى، فبالتالي المنتج الفلسطيني غير قادر في كثير من الأحيان انه هو ينافس، سواء بسبب التكلفة العالية للمنتج الفلسطيني أو بسبب التضارب اللي بيصير بينه وبين المنتج اللي بيجينا من برا كمان.
1: للأسف كمان أنا تنسيش كمان موضوع التهريب البضائع، المنتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية وتهريبها ودخولها للضفة بطريقة غير رسمية.
0: صحيح. الجانب آخر بدنا نحكي عنه يمكن اليوم كثير بتتناوله، اللي هو العمال داخل الخط الأخضر. وإحنا بنعرف إنه في اتفاقية باريس بيتحدث إنه عن العمال داخل الخط الأخضر وعن مستحقاتهم المالية وعن طبيعة هذا العمل وعن الحماية الاجتماعية للعمال داخل الخط الأخضر. يعني بيجوز إحنا في فترة وجيزة بعد الحرب الهمجية على قطاع غزة 200,000 عامل فقدوا وظائفهم، وكان هذا يعني قرار أمني وقرار سياسي خارج تحكم الاقتصاد الفلسطيني، فكانت صراحة ضربة موجعة للاقتصاد الفلسطيني.
1: طبعا احنا عمالنا بنشوف أثاره اليوم. يعني
0: اليوم أحمد احنا بنحكي عن الدخل، بنحكي ان هم فقدوا الدخل، فقدوا المال اللي بتلقوه بشكل شهري، بس كمان الموضوع أكبر من هيك. احنا كمان بنحكي انه هدول يعني في تقريبا 40,000 يمكن عادوا بشكل متدرج للعمل داخل الخط الأخضر، بس احنا كمان بدنا نحكي عن جانب ثاني. اليوم من شهر مايو 2023 سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية عرفت شركة، أو هي شركة موجودة اسمها شركة عميتيم، وهي الشركة لإدارة الصناديق التقاعدية للناس اللي بيشتغلوا من زمن يعني. فالشركة هاي حولوا إلها الأموال المتعلقة بالعمال داخل الخط الأخضر. هو فعليا مفروض هذه المصاري تيجي لهيئة منفصلة تعمل باستقلالية تامة تمام في فلسطين ويتم الاستثمار في فلسطين. اليوم بعد ما صارت الحرب عملوا أحد البرامج اللي هو اسمه بركة أو براكة، يعني يلفظ بأكثر من اسم، وهو برنامج للعمال داخل الخط الأخضر واللي عنده رغبة إن هو ياخد مخصصات نهاية الخدمة. فيعني إذا الواحد بده ياخد مخصص نهاية الخدمة اليوم نتيجة للظروف الصعبة اللي بمر فيها وعدم قدرته على إعالة أسرته، فبالتالي هو اليوم رح يكون خارج مظلة الحماية الاجتماعية. مش بس هنا النقطة، النقطة الثانية إنه كثير منهم تقدم بشكاوى واستفسارات عن طبيعة هاي الأموال اللي إجت في محفظتهم، بس لأنه هذا الشيء خارج عن سيطرتنا اليوم. إحنا ما عندنا القدرة على إنه يعني نتحكم فيه أو حتى نساعد فيه.
1: يعني وأنت مختصة في هذا الموضوع دكتورة، لما نحكي عن جودة الوظائف، يعني اليوم بحكم إنه نسبة البطالة عالية وبالتالي البحث عن وظيفة، بطلنا نتطلع على جودة الوظيفة ومكان العمل وأمان وكل هاي المواصفات. قديش أثر هذا الكم من البطالة على جودة الوظائف؟
0: إذا بدنا نحكي عن جودة الوظائف أو بدنا نحكي عن العمل اللائق كمان نربطهم مع بعض، في عنا جاني شقين. الشق الأول بتعلق بالعامل الماهر. لما بيكون سوق العمل نشط بالشكل العام بيكون في قدرة للعامل إنه يتنقل من وظيفة إلى أخرى، وتنقل العامل من وظيفة إلى أخرى بسوق عمل نشط معناته هو عنده القدرة على أنه يتفاوض بامتيازات أفضل، وهذا بلزم الشركات بالشكل العام على أنها تطبق الحد الأدنى اللي هو قانون العمل الفلسطيني. اليوم لأنه الأمور عم تمشي بطريقة عكسية، العامل بيقبل بأقل من الحد الأدنى أوقات اليوم،
1: بظروف عمالية
0: اليوم النسبة بتحكي أنه تقريبا 40% من العمال عم بيعملوا بدون عقود عمل، على الرغم من انه عقد العمل بالقانون الفلسطيني هو عقد عمل ضمني، ولكن بالنهايه اذا المزايا مش مسجله ومش مكتوبه
1: فبخسرها العمل.
0: فمن الممكن انه هو تكون في خسارات له. هذا جانب. الشق الثاني اذا بدنا نحكي عن جوده الوظائف كمان، احنا لازم نحكي عن قانون العمل الفلسطيني نفسه. اليوم كثير من العمال توجهوا للعمل الحر وتوجهوا للعمل عن طريق الانترنت أو إحنا بنحكي عنه تحت مظلة الاقتصاد الرقمي، لكن كمان جميع هاي الوظائف لليوم ما في تشريعات واضحة بتقدر إنه تغطيها في قانون العمل الفلسطيني. فكمان إحنا بحاجة اليوم لإعادة النظر في قانون العمل والتشريعات لمواد متعلقة بالاقتصاد الرقمي أو بأعمال الاقتصاد الرقمي والعمل الحر. فأكثر من شيء إحنا بنحكي عن جانبين، بنحكي عن جانب له علاقة بالعامل نفسه وتراجع الدخل، بنحكي عن العامل إنه في عمال اليوم عم بياخدوا أقل من الحد الأدنى للأجور، بنحكي عن النساء. اليوم النساء لما بنحكي عن إنه أكثر من 50% من النساء العاملات ما عم بياخدوا إجازة أمومة، فهو يعني مقارنة بالسابق، السابق لسه كانت الأمور شوي عم تتحسن في فترة معينة، لكن اليوم بسبب الانهيار اللي عم بيصير والتراجع الشديد اللي عم بيصير في سوق العمل الفلسطيني، يعني يمكن كمان أصبح صاحب العمل اللي هي الشركات الصغيرة أو الشركات المتوسطة أساسا غير قادرة على الوفاء بالتزامات قانون العمل الفلسطيني.
1: ويمكن هذا بودينا على موضوع القطاع الخاص دكتورة، يعني وإحنا اليوم يعني القطاع الخاص حمل ما يستطيع أن يحمله في ظل هاي الأزمة المالية، بس معقول إنه القطاع الخاص يكون يعني ضحية يعني ممكن نشوف لا سمح الله انهيارات لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الفاميلي بيزنس يعني أو المشاريع العائلية؟
0: احنا مش ممكن نشوف، احنا بالشكل عام الصدمات الاقتصادية لما بتصير بتأثر بشكل متفاوت على الفئات كلها. واذا نحكي على مستوى الشركات فالاكيد انه كتير من الشركات الصغيرة او المتوسطة ما كان عندها قدرة انها تكمل في طريق العمل، وذلك لعدة اسباب، يعني سواء كانت ناشئة او في بدايتها او اليوم كمان، يعني سواء صاحب العمل او سواء العامل عم بيواجه مجموعة كبيرة من التحديات. يعني احنا اليوم احمد الصبح اغلب الموظفين ما قدروا يدخلوا على رام الله لانه كانت الطرق مسكرة، فبالتالي العامل اليوم في ضريبة وقت وجهد وصحة ووقود ويوم عمل، ممكن انه ما يقدر. في المقابل صاحب العمل ممكن ما يكون عنده انتاج لانه العمال ما قدروا يوصلوا، ممكن يكون اسباب لها علاقه بالنقل، ممكن اسباب لها علاقه بالحواجز، ممكن اسباب لها علاقه بزياده التكلفه. اليوم حتى الشركات هاي الصغيره متوسطه الصغر لما بتروح على القطاع المصرفي تطلب قروض او تطلب بعض المزايا، كمان اليوم القطاع المصرفي اوقات صار يحد، وحقه في النهاية لأنه هو عم بدرس الريسك في كل، عم بدرس المخاطرة في كل شركة اليوم سواء كانت متناهية الصغر أو صغيرة، وعم بحاول أنه يحافظ على صمود القطاع المصرفي في ظل الوضع العام اللي إحنا بنعيشه.
1: يعني يمكن إحنا في ظل عدم وجود بنك مركزي ووجود سلطة نقد وجهاز المصرفي، صراحة يعني الحفاظ على الجهاز المصرفي اليوم بات يعني صراحة أهمية. يعني احنا بجوز في بعض الناس بتلوم البنوك، بس انا على المستوى الشخصي بحكي بقول انه يمكن البنوك لازم تحافظ على حالها لانه هي حاملة جزء كبير من موضوع الاقتصاد الوطني اليوم.
0: الحقيقة يعني عشان الواحد يكون يعني يحكي بعدل وبتوازن يعني بهذا الموضوع، اي شخص او اي شركة او اي صاحب عمل او اي حد صاحب قرار ساهم أو ساعد في كل الفترة هاي على بقاء الوضع القائم سواء في الشركات الخاصة من ناحية الموظفين أو عدم تسريح الموظفين أو عدم الإنقاص من حقوقهم أو إنهم يتحولوا من عقود دائمة لعقود جزئية أو من عقود جزئية لعقود مياومة، هذه مبادرات كلها يعني يجب أن ينظر إليها. الشيء الثاني حتى القطاع المصرفي، يعني إحنا سلطة النقد أو بعض البنوك دخلت في كثير من المبادرات اللي حاولت إنها تساهم أو إنها تعالج، لكن حجم الأزمة أكبر، حجم الأزمة أكبر من حجم المبادرات اللي موجودة اليوم،
1: حتى أكبر من حجم يمكن الجهاز المصرفي. يعني اليوم نحكي عن أزمة ممتدة صارها أكثر من 5 سنوات، ونضاف عليها موضوع السيولة الشيكل والإيداعات، وهذا كمان دخلنا في أزمة تانية.
0: إحنا يعني إحنا كاقتصاد فلسطيني نصنف إنه إحنا اقتصاد صغير، فلما أنت بتحكي إنه يعني إحنا لو فقدنا مش 200,000 وظيفة بسبب قرار أمني سياسي اللي هما بس العمال داخل الخط الأخضر، إحنا إذا فقدنا 10 أو 20 أو 30,000 رح يصير في عنا هزة في الاقتصاد. عشان أكون صادقة، يعني إحنا بالربع الأول من 2026 أحمد القطاع الخاص بالضفة الغربية فقد 31 ألف وظيفة، وهو عدد مهول. يعني أنت لما تتخيل أنه خلال ربع فقط، هذا آخر إحصائيات الجهاز الإحصاء المركزي، فأنت بتقدر
1: بتخوف صراحة.
0: أنت بتقدر تعرف قديش حجم الأزمة اليوم. أنت اليوم لما بتنظر بالشكل العام لكل المعطيات اللي موجودة، أوقات الواحد بيستغرب بقول كيف عم نمشي.
1: الصراحة بيجي في بال هذا السؤال كثير، وخاصة أنه يعني إحنا بنتابع الأمور، وضع الناس ومتابعة بعض الشركات، حتى موضوع على سبيل المثال بدي أحكي موضوع موردي الأدوية، وكان في 4 شركات تقريبا هي أقفلت أبوابها بسبب الأزمة المالية. بقول أنه يعني بتقسيمات الاقتصاد العالمي إحنا لازم وقفنا، ولكن بتسهيل رب العالمين إحنا ماشيين. بس
0: أكثر من جانب متعلق، والواحد يكون يعني يحكي بصدق، جانب متعلق بالإنسان الفلسطيني نفسه ورغبته في الصمود ورغبته في البقاء ورغبته في أنه يعني يتكيف مع الوضع القائم، هذا جزء. الجزء الثاني القطاع الخاص ومحاولته لمواجهة الأزمة، سواء بدناش نحكي على الأقل أنه الاستثمار، بس خلينا نحكي البقاء، سياسة البقاء وسياسة إدارة الأزمة وسياسة ترشيد الاستهلاك وسياسة الحكم الرشيد، اللي اليوم كتير من الشركات عم بتحاول بأقصى جهدها إنها زي ما بيحكوا أي شيء ما بلزم بدناش إياه اليوم، بس المهم نحافظ على موظفينا ونحافظ على الإنتاجية اللي موجودة. هذا مجهود كبير، والمبادرات اللي بتتم سواء من القطاع المدني أو من القطاع الخاص أو من بعض الوزارات، كلها بالنهاية لما بتتجمع تحدث شيء قد يكون بسيط، لكنها بالنهاية عم بتساعد إنه على البقاء على الأقل قدر المستطاع. يمكن في أمور إحنا بنتراجع فيها، يعني القطاعات الإنتاجية الرئيسية زي الإنشاءات والبناء والصناعة والزراعة والخدمات، لما بنيجي نشوف النسب إحنا في تراجع كتير كبير.
1: صحيح.
0: عشان ولكن في النهاية الكل عم بيحاول قدر أكثر من طاقته، يمكن أو قدر طاقته أكثر، في محاولة للصمود والبقاء.
1: ويعني ما فيش إحنا أمامنا خيار آخر أعتقد غير أنه نصمد. يعني هاي واحدة من الأشياء المحفزات، هي صعوبات وتحديات ومحفزات بنفس الوقت. يعني يمكن أكثر المتأثرين اليوم هم الشباب، بصراحة أنا بحزن على الشباب اليوم اللي بتخرج اليوم في ظل هاي الأزمة المالية، اللي عنده خبرات واللي عنده كان عمل سابق واللي عنده ممكن يكون رأس مال صغير مش عماله بقدر إنه يبني منظومة اقتصاده الخاص أو دخله الخاص. فكيف الشاب الخريج الجديد، شبابنا لوين رايحين؟
0: المؤشرات اللي جهاز الإحصاء المركزي اليوم بحكي عن تقريبا نسب بتوصل ل30% من نسبة البطالة اللي خريجين الدبلوم، ونسبة بنحكي إحنا الدرجة الأولى عن الضفة الغربية.
1: نعم.
0: ونسبة بتوصل تقريبا ل25 و26% للناس اللي عندهم ما يقارب 13 سنة دراسية، وهاي النسب مش مقبولة لسبب إنه هاي الأعمار هي الأعمار الإنتاجية، هي العمر اللي بينتج فيه الإنسان. أنا بدي أحكي لك بعد لازم ناخده بعين الاعتبار، واللي هو طبيعة تركيبة السكان للمجتمع الفلسطيني. إحنا بنحكي عن 65% أو ثلثين المجتمع الفلسطيني هو مجتمع شاب ومجتمع فتي، ولما بنحكي عن هاي النسبة وبنحكي عن نسبة يعني إنه هدول الأعمار أعمارهم بتقل عن 30%، في أحد العائد من في الاقتصاد اسمه العائد الديموغرافي، أو بنسميه الديموغرافيك ديفيدنت، واللي هو بيحكي إنه هدول الشباب هم قوة مؤثرة في نمو الاقتصاد إذا إحنا استطعنا نعلمهم نأهلهم وندمجهم في سوق العمل. وقد يكون الأثر هذا سلبي إذا إحنا كنا غير قادرين على استيعابهم في سوق العمل، فبالتالي بيصير عنا نسب بطالة بين الشباب، وبالتالي بيصير هجرة للكفاءات، وبتصير أمور أخرى مثل الإحباط وأمور أخرى مثل تآكل الطبقة المتوسطة، لأنه هذا الشاب بده يشتغل، بده يتزوج، بده يكون أسرة.
1: فهو هذا الوقت
0: 100%. إذا بدنا نحكي عن الخريجين كخريجين، بدي أحكي لك هيك معلومة رح تفيدنا لنوصل لنتيجة معينة، لأنه صراحة أنا أحد الأهداف أنه بيكون من الجيد أنه إحنا نحلل الأرقام أكثر من أنه نذكرها أو نحلل لوين بتوصلنا هاي الأرقام. لما إحنا نحكي أنه بال2010 الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي خرجت ما يقارب 30 ألف خريج، بال 2020 مؤسسات التعليم العالي خرجت 46 ألف خريج. هذا بتناسب طرديا، بتناسب مع حجم المجتمع الفتي اللي موجود عندنا، لأنه إحنا بالشكل العام تلتين شباب بأعمار أقل من 30 سنة. لكن في المقابل الاقتصاد الفلسطيني على مر هاي السنوات لم ينمو بالوتيرة نفسها لاستيعاب الخريجين الجدد. هذا لوين بوصلنا؟ بوصلنا لأنه إحنا اليوم التعليم وخريجين مؤسسات التعليم العالي في بينهم فجوة وبين سوق العمل، لأنه كمان في المقابل اليوم، وهي يعني جملة يمكن لازم أحكيها، التعليم اليوم عم بيشتغل بمعزل عن سوق العمل الفلسطيني واحتياجاته، وبالتالي عم بيطلع خريجين اليوم هم لوظائف بالأمس. وبنفس الوقت قد ما كانت نسبة النمو بالاقتصاد الفلسطيني اليوم، لكن الاقتصاد الفلسطيني ما عم بيرسل مؤشرات أو ما عم بيحكي مع المؤسسات التعليم العالي باحتياجاته الفعلية. يعني إحنا اليوم في عنا حاجة كتير كبيرة لخبراء ولمهندسين زراعيين، ولا نروح للاقتصاد الأخضر وللطاقة الشمسية وللطاقة المتجددة وللاي آي وللسايبر سيكوريتي، بس ولكثير من المهارات اللي فيها ندرة. بس كمان اليوم القطاع الخاص في كثير من المهارات مفقودة ومش موجودة، فبالتالي إحنا بحاجة اليوم لأنه مؤسسات التعليم العالي تحكي.
1: طب مين دكتورة؟ يعني أنا في ظل الموجود اليوم سؤال في أذهان كل الطلاب اللي عندهم هلا توجيه، على سبيل المثال مين بده يقول لنا وين الطالب يروح؟ مين مسؤولية مين
0: اليوم؟ يعني اليوم إحنا عندنا موضوع آخر يمكن كمان لازم نتطرق له، على موضوع الخريجين. إحنا عندنا تقريبا 91 ألف طالب قدموا الثانوية العامة، نحكي عن المجموع الشامل، يعني سواء أدبي أو علمي أو كافة التخصصات. والجامعات اليوم بلشت تفتح باللي هي بتسميها الأيام الإرشادية، اللي هي بيروح فيها الطالب لحتى يتعرف على التخصصات.
1: هل يكفي؟
0: اليوم هل يكفي؟ اليوم كمان مسؤولية الجامعات إنها تفكر هذا الطالب، هل أنا لما أخرجه بعد 4 أو 5 سنوات رح يكون يمشي مع سوق العمل؟ رح يكون تخصصه موجود؟
1: عندي سؤال كتير مهم، إنه هل الجامعة بتفكر بهاي الطريقة، ولا الجامعة بتفكر كيف تعبي شعب تخصصاتها؟
0: الواقع بيحكي اليوم إنه إحنا عنا فائض في تخصصات معينة، وهذا الشيء أظهرته إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. هذا الواقع. نعم. في كثير من التخصصات فيها نسب بطالة كثير مرتفعة اليوم. هذا بيعطينا مؤشر إنه في بعض التخصصات اليوم بحاجة للمراجعة، أو في بعض التخصصات اليوم مفروض إنه نقلل من عدد الشعب، أو في بعض التخصصات ممكن إنها تتأخر وتعاود تفتح. مش معناتها إنه نلغي التخصص، ولكن معناتها إنه نتماشى مع سوق العمل وإنه نساعد الطلبة، لأنه أحد مؤشرات نجاح المؤسسات التعليمية هي قدرتها على دمج الطالب الخريج في سوق العمل.
1: صحيح. بس لما بصير توجيه للطلاب في الفترة الحالية هلأ، التوجيه بصير حسب التخصصات الموجودة عند الجامعات، وفي في إشباع في بعض التخصصات، وما هيك يروج لها.
0: عشان هيك في اليوم جانب مهم كمان يلقى على عاتق الطالب والأسرة. اليوم الأسر الفلسطينية ثقافة بتوجه الطلبة بناء على المعدل. اليوم صحيح. إذا أنا معدلي مرتفع لازم أفوت هندسة أو صيدلة أو طب.
1: نعم صحيح.
0: وإذا أنا معدلي بشيء معين أقل ممكن أروح على تخصصات أقل، أو ممكن أروح على التدريب المهني.
1: صحيح.
0: لكن الواقع غير هيك. إذا كان التخصص اليوم فيه إشباع في سوق العمل، ليش بدي أدرسه لابني؟ ليش بدي أفرض على ابني أنه يدرس تخصص بس لأنه ممكن يعطيه مكانة اجتماعية معينة؟ لا، يعني هذه أسئلة يجب أنها تطرح. لازم نخرج برا التفكير التقليدي. نعم، لازم نطلع برا التفكير التقليدي ونسأل حالنا، هل ابني بعد 4 أو 5 سنوات هذا التخصص موجود في سوق العمل؟ طب بديش أسأل في سوق العمل الفلسطيني، هل يستطيع إنه يشتغل هذه الوظيفة عن طريق وظائف الاقتصاد الرقمي مثلا؟ ما احنا اليوم كلنا رايحين على هذا الفكر، كلنا رايحين على انه الواحد هو في بيته يشتغل، كلنا رايحين على انه الواحد مش مضطر يروح بكره على شركه يشتغل.
1: صحيح.
0: في توجه كبير وشفناه وجربناه وقت الكورونا، وكتير شركات استفادت منه.
1: صحيح. يعني واحنا يعني انا صباحا كنت في حديث مع اتحاد شركات البريد السريع خدمات اللوجستيات والنقل, وفعلا كان الموضوع انه احنا من ايام الكورونا بلشنا وانتشرت اكثر, واليوم احنا رايحين على موضوع الرقمنة لانه صار في عنا تحديات موضوع التحصيل والمالية وعدم الامان على الطرق, اضافة للمشاكل اللي بتصير مع ما بين المتجر الالكتروني ما بين الزبون, وبالتالي كمان قطعي مشوار في هذا المكان شوط منيح لأسباب تتعلق بتحديات موجودة حاليا. في موضوعين, التخصص للدراسة أو علاج موضوع البطالة, هو بنحكي عن سياسة. هل إحنا فعلا كبلد أو مؤسسات رسمية عندنا سياسة معينة سواء لمكافحة البطالة وبالحد منها على الأقل, وفعلا تحديد التخصصات المطلوبة والتوجيه؟ هلأ ما فيش إجبار, يعني واحد بده يدرس على سبيل المثال جغرافيا ونحن نكون في عنا اكتفاء في الجغرافيا, بديش أسميه تخصص يكون قريب, هو حر بده يدرس إذا كان متوفر, بس على الأقل بده يكون في توجيه, في سياسة عامة توجه من يوجه.
0: بدي أحكي لك في قاعدة بسيطة في الإدارة بتحكي ما لا تستطيع قياسه لا تستطيع إدارته. إذا إحنا عندنا هذا الكم من الخريجين وهم بيدخلوا في التخصصات كيف ما بدهم بدون ما الجامعات يكون عندها مقاعد محدودة بناء على احتياج سوق العمل, ولا يمكن نوصل في يوم من الأيام للفكر اللي أنت بتحكي فيه بهاي الطريقة. هذا الشيء. الشيء الثاني, البطالة مش هي المشكلة, البطالة هي نتيجة. البطالة هي نتيجة عن لتراجع النمو الاقتصادي أو القطاعات الأساسية اللي هي الإنشاءات والبناء والصناعة والزراعة والخدمات اللي هي اللي بنسميها إحنا الميجر, يعني اللي هي اللي بتغطي أغلب العمالة. فبالتالي إحنا الشيء المطروح اليوم إنه إحنا مش لازم نعالج البطالة لأنه هي مش المشكلة, هي النتيجة. إحنا لازم نفكر كيف نحرك سوق العمل الفلسطيني من خلال تحريك الاقتصاد الفلسطيني, فهي المعادلة عكسية.
1: أنا بفكر بقول إحنا انضربنا 30 سنة وإحنا نبني في دولة, آخر شيء طلع عنا اقتصاد هش ونظام تعليمي هش. يعني ما بعرف إنه والله مساكين الشاب اللي يعني كان عمره 5 سنوات مع بداية نحكي بناء منظومة الدولة إنجاز التعبير, اليوم عمره 35 سنة ويعاني من البطالة.
0: يعني أنا عندي وجهة نظر شوي مغايرة في موضوع البناء الدولة. لما بدأنا في البناء كانت, يعني إحنا كمان لازم نفرق بين السياسة اللي إحنا بنحطها وبين النتائج اللي إحنا لازم نقيسها, لأنه السياسة والنتائج مربوطين في البيئة اللي بنكون موجودين فيها وبالعوامل المتغيرة. يعني لا يجوز اليوم اني انا بدي اقارن حالي بحكومه كانت تعمل يعني بتشتغل على ارض الواقع قبل 20 سنة. لا يمكن اني انا اطلع على وزاره زي وزاره العمل قبل 20 او 25 سنه
1: بس عملية تراكمية على دكتوره. يعني هي عمليه تراكميه.
0: صحيح.
1: احنا بلشنا في مكتب في وزاره العمل في ايامها, بعدين صرنا في مكاتب فرعيه, بعدين صار عندنا وزاره, بعدين صار عندنا سياسات. كان يفترض كمان التفكير للمستقبل بشكل استراتيجي, انه يكون في عندي ارضيه اقدر يعني اسند عليها. اليوم احنا سكروا الحواجز, منع دخول العمال الى اراضي 48 داخل الخط الاخضر وقعنا.
0: قد ما فكرت وخططت الورق شيء, لما بتكتب استراتيجيه من 30 سنه, يعني اليوم انا بدي احكي لك مثال حي, خليني اطرح لك عليك مثال حي. اليوم وزاره العمل الفلسطينيه اللي الكل بيلومها على موضوع التشغيل, وزاره العمل الفلسطينيه الوظائف لا تخلق داخل اروقه وزاره العمل, الوظائف تخلق لما يكون في اقتصاد ينتج
1: في السوق.
0: تمام, في سوق العمل.
1: صحيح.
0: الفلسطيني وزارة العمل الفلسطينية هدفها التخطيط, هدفها التنسيق, هدفها الدمج, هدفها التأهيل, هدفها الربط, هدفها وضع السياسات. اليوم وزارة العمل الفلسطينية أطلقت مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات, يعني لما بنحكي الاستراتيجية الوطنية للتشغيل, الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني, في منصة اللي هي بتجمع بتقرب بين الطالب اللي بيبحث عن عمل وبين الوظائف اللي موجودة, وفي كثير مبادرات, وفي مبادرة اسمها برنامج بادر وبرنامج تمهير. حتى منيح إني أحكي عن برنامج بادر. كل هذه الاستراتيجيات حسب الأدبيات منظمة العمل الدولية في فحواها سليمة ومكتوبة بطريقة صحيحة وأهدافها سليمة كمان, لكن متغيرات المفروضة علينا في الواقع اليوم لما أحكي عن نسب البطالة العالية جدا، لما بحكي عن 31 أو 30 ألف وظيفة فقدت في الربع الأول، قديش بده يكون حجم المبادرات كبير في ظل شح الموارد.
1: لا اليوم احنا الواقع تبعنا مختلف تماما،
0: في ظل شح الموارد. يعني بدي أعطيك مثال بسيط هو للذكر، لأنه برنامج فيه نوع من التنمية. لما بنحكي عن برنامج بادر، برنامج بادر هو برنامج تمويلي للعمال داخل الخط الأخضر، رصد له مبلغ 70 مليون شيكل. هو بالتعاون بين سلطة النقد وبين وزارة العمل، وفي بادر واحد وبادر اثنين. بادر واحد 30 مليون وبادر اثنين 40 مليون، وحطوا اللي هي المتطلبات، انه يكون معك تصريح، فترة السداد 4 سنوات، في 6 أشهر إعفاء بدون عمولات بدون فوائد، واللي في بشكله جدا ممتاز. بالنهاية في سقف 60 ألف شيكل، هذا ممكن تستخدمه في استصلاح أرض زراعية، في مشروع، في بناء، إنك أنت تقدر إنك تصير صاحب عمل اللي على الأقل يجيب لك دخل. وهذا فيه نوع من الاستدامة، عمل مستدام وليس إغاثي. تمام. لما بنحكي عن 70 مليون كلهم مع بعض، بادر واحد واثنين، ونحكي إنه أعطينا لكل واحد الحد الأقصى، ونحكي إنه في 40 ألف رجعوا على للعمل داخل الخط الأخضر، لو بدنا نقسم هذا المبلغ على 150 ألف، فعليا اللي استفادوا من البرنامج ما بيوصلوا 1%. فبالتالي إحنا عند بدنا 20 برنامج بادر. بس في المقابل كمان، لما يكون الدعم الخارجي محدود، لما يكون شح في الموارد، لما تكون أموال المقاصة محجوزة، لما يكون اليوم المستثمر بس ببحث على البقاء مش على الاستثمار، ما في النهاية كلها عوامل متغيرات بتأثر بطريقة أو بأخرى على كل هاي البرامج، وبتحد من فعاليتها على الأرض.
1: يعني شوف، إن شاء الله إنه إحنا بنطلع من هاي الأزمة دكتورة، فعلا بنطلع من هاي الأزمة ونرجع بنفكر بطريقة استراتيجية، يعني إنه عشان لا سمح الله ما نوقعش بهذا المطب مرة أخرى. وأنا هون بس يعني حابب أمر على موضوع دكتورة مهم صراحة، المتعلق في موضوع الذكاء الاصطناعي. معلش بدي أنط عليه، لأنه أنا منحاز لموضوع الطلبة اليوم، موضوع الوظائف. بيقولوا اليوم الذكاء الاصطناعي راح يشلحنا وظائفنا، وبالتالي في خطر. واليوم في تخصصات بتنحكى تخصصات ذكاء اصطناعي، والناس أنا شايف الناس دابة على هذا الموضوع لأولادها أو كثير متشجعين، مع أني أنا شايف في الذكاء الاصطناعي مش وظيفة.
0: يعني إحنا بس نحكي ذكاء اصطناعي، عنا واحد مشهد من اثنين، إما أنه الإنسان بيعتقد أنه بده يجي روبوت يقعد محله، وبالتالي الموظف بده يقعد في البيت، أو أنه الخريج لازم يدرس AI. فبالتالي وعشان أكون يعني ولا واحد فيهم صح، اليوم التقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لوظائف المستقبل بال 2025 بيحكي انه الاقتصاد العالمي راح يكون فيه 178 مليون وظيفة جديدة، راح تلتغى او تتراجع 92 مليون وظيفة، وراح يستجد ما يقارب 78 مليون وظيفة جديدة. هذا معناته انه سوق العمل بال 2030 اللي هي السنة اللي هم بتوقعوا فيها التغيير الكبير، هذا معناته أنه بال 2030 رح يصير إعادة هيكلة للوظائف. شو معنى إعادة هيكلة؟ يعني التولز أو الأدوات اللي أنت لازم تستخدمها من الذكاء الاصطناعي في وظيفتك. يعني هل يعقل أنه كل الخريجين اليوم يروحوا على توجه الـ AI يدرسوا AI؟ أكيد لا، أكيد لا. هل معقول أنه كل الناس رح تقعد في بيتها وتيجي روبوتات في يوم من الأيام تشتغل بدل كمان هدول الناس؟ كمان لا. اليوم شقين، الشق الأول إحنا بنحكي عن إعادة الوظائف، إعادة هيكلة الوظائف. فبالتالي كل وظيفة، إذا أنت محاسب لازم يكون عندك مهارات وأدوات إلها علاقة بالذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات المالية على سبيل المثال.
1: معناه هو مش تخصص AI، هو موائمة AI واستخدام أدواتها للتخصصات الأخرى.
0: قد يكون تخصص إذا أنت درسته في هندسة الكمبيوتر تحت إطار مظلة تكنولوجيا المعلومات، لكن هل هو تخصص لجميع الوظائف الأخرى؟ لا. طبعا لا. اليوم كمان إحنا بنحكي عن جانب شق آخر، إذا بال 2030 رح يكون دائما في أفضلية للخريج اللي بتعامل مع الذكاء الاصطناعي في تخصصه. فبالتالي إحنا اليوم بوزارة التربية والتعليم أو مؤسسات التعليم العالي، وهذا جزء مهم جدا لازم نحكي عنه، بحاجة لهاي البرامج الهجينة اللي هي بتدمج الـ AI مع التخصصات اللي موجودة اليوم. هذا شق. الشق الثاني في الـ AI، اليوم في توجه كثير كبير للمهارات الإنسانية، لأنه الـ AI ولا يمكن يكون قادر على التفكير الإبداعي ولا يمكن يكون قادر على حل المشكلات زي ما الإنسانية زي ما احنا نتوقع، ولا يمكن يكون قادر على أخذ القرار أو على أخذ القرار أو على التصميم الإنساني أو كل هاي الجوانب أو الفلسفة، هاي لساتها رح تضل مهارات إنسانية للمدى البعيد. فبالتالي إحنا محتاجين إنه نفرق بين الذكاء الاصطناعي كتخصص داخل هندسة الكمبيوتر أو التكنولوجيا.
1: أعتقد إنه المنتدى الاقتصادي عامل إيفنت في التكنوبارك خلال الأسبوع الجاي، بيستهدف فيه طلاب الخريجين أو المتوقع تخرجهم من التوجيه إن شاء الله على خير، الكل بنجح يا رب. يعني أنا بصراحة بشجع الأهل يفكروا منيح ودوروا منيح وساعدوا أولادكم على موضوع التخصص. بتقدري دكتورة فعلا في رسالة أنا حامل هم هذول الناس، بس في دقيقة واحدة دكتورة
0: على موضوع التخصص؟
1: تخصصات.
0: أول شيء لازم الإنسان يطلع على الشيء اللي هو عنده فيه رغبة أو عنده فيه شغف إنه يكمل حياته فيه، لأنه هذا الشيء بده يضل مرافقك. اليوم الشيء الثاني اللي بدنا نحكي فيه في موضوع التخصص، إنه أنا بشجع جدا إنه الإنسان قبل ما يدخل التخصص يطلع على الخطة الدراسية وعلى الكتب وعلى المنهاج، ولا يكتفي لا باسم الجامعة ولا باسم التخصص فقط، ويسأل حاله سؤال كتير مهم: هل أنا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات بهذا التخصص بهذه الخطة الدراسية رح أكون قادر على إيجاد فرصة عمل حقيقية تضمن لي حياة كريمة؟
1: سؤال مهم. دكتورة يعني الحديث يطول، وشكرا على كل هاي المحاور صراحة، يعني لسه أنا ما خلصت. بس بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا، على كل هاي الإحاطة صراحة، واللي إحنا يعني ما عبناش جيابنا معلومات، فبدنا توعدينا دكتورة بلقاء آخر ممكن نعمل إشي خاص فيما يتعلق بموضوع التخصصات الجامعة وإحنا على هذه الأبواب. شكرا جزيلا دكتورة، دكتورة سناء أبو شنب الشرافي، شرفتينا في ضيف الراية، وأكيد لنا لقاءات أخرى. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا كتير لكم، وبتمنى لكم يعني دوام التوفيق، وإن شاء الله دائما يكون عندنا القدرة على توعية شبابنا الفلسطيني بأهم التخصصات اللي ممكن إنهم يدخلوها، ونساعدهم في بناء مستقبل أفضل أكيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وإحنا كمان بنوعدكم أعزائنا المستمعين المشاهدين متابعينا انه يكون لنا المزيد من هذا الحديث، وانا بعرف انه في عنا يمكن 90,000 طالب، في عنا 90,000 ام واب ايدهم على قلبهم على مستقبل اولادهم. الى هنا ننتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم في ضيف جديد ببودكاست ضيف الراية. ضرب الف خير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5 مساء
3: برعاية جوال

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: يرافقك أينما كنت على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا،
2: رايا دوت بي أس.
1: الوطن في صفحة واحدة، رايا دوت بي أس.
0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
3: موجز الأخبار من رايا أف أم، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهدوا 4 مواطنين وأصابت آخرين بجروح متفاوتة جراء قصف من مسيرة للاحتلال استهدفت ورشة حدادة بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. 10 المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وعلى شكل مجموعات، وينفذون جولات استفزازية في باحته ويدون طقوسا تلمودية، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. جرفات الاحتلال تجرف مئات الدنومات في منطقة الحريقة بين قريتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب مدينة رام الله، معظمهم مزروعة بأشجار الزيتون لربطها بمستوطنة نادي المقامة على أراضي المواطنين. وزارة التربية والتعليم العالي تنظم زيارة دعم ومناصرة إلى مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة التحدي واحدة التابعة لمديرية التربية طيطة، تنديدا بإخطار سلطات الاحتلال بهدمها خلال 14 يوما. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن أن معبر الكرمة يشهد خلال ساعات اليوم حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين رغم التشويش الذي يطرأ على حركة المعبر والتوقفات المتكررة. طائرات عسكرية أمريكية تواصل التحليق فوق مضيق هرمز ومحيطه اليوم بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس، إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: فيزا الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تنظيم الوقت يعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التوازن في الحياة، ويساعد في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
2: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين واصابت آخرين بجروح متفاوتة جرى قصف من مسيرة للاحتلال استهدفت ورشة حدادة بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. 10 المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وعلى شكل مجموعات، وينفذون جولات استفزازية في باحته ويدون طقوسا تلمودية، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. جرفات الاحتلال تجرف مئات الدنومات في منطقة الحريقة بين قريتي درقديس وخربثة بني حارث غرب مدينة رام الله، معظمهم مزروعة بأشجار الزيتون لربطها بمستوطنة نادي المقامة على أراضي المواطنين. وزارة التربية والتعليم العالي تنظم زيارة دعم ومناصرة إلى مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة التحدي واحدة التابعة لمديرية التربية طيطة، تنديدا بإخطار سلطات الاحتلال بهدمها خلال 14 يوما. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن أن معبر الكرمة يشهد خلال ساعات اليوم حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين رغم التشويش الذي يطرأ على حركة المعبر والتوقفات المتكررة. طائرات عسكرية أمريكية تواصل التحليق فوق مضيق هرمز ومحيطه اليوم بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوية العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريب منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: نحن نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوني محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: توصل فريق من الباحثين في اليابان إلى اكتشاف قد يحدث تحولا في مستقبل تقنيات الطاقة النظيفة بعدما كشف عن قاعدة علمية جديدة لتصميم المحفزات الكيميائية يمكن أن تقود لإنتاج خلايا وقود هيدروجينية أقل تكلفة وأكثر كفاءة مع تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين، وهو الأمر الذي قد يعني أن الوقود سيصبح على أعتاب عصر جديد أكثر كفاءة وأقل تكلفة. تواصل سوق الأسهم البريطانية فقدان الشركات المدرجة بوتيرة متسارعة مع تزايد عمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة مقابل استمرار ضعف الاكتتابات العامة الأولية، في اتجاه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال البريطانية مع انخفاض التقييمات وتراجع جاذبية الإدراج مقارنة بالأسواق الأمريكية بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت. لإعلاناتكم على رايا FM اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 8:00 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أنتم تستمعون إلى راية FM.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعتبر كتاب الضوء في نهاية الاستاد للكاتب أدهم عبدالله والصادر عام 23/20 ميلادي من المؤلفات الحديثة المتميزة التي تركز على سوسيولوجيا المشجع العربي وسر الارتباط العاطفي العميق بالأندية المحلية والمنتخبات الوطنية. ويدرس الكتاب لأول مرة بشكل معمق ماذا تعني كرة القدم لقطاع الشباب في المنطقة العربية تحديدا، مستعرضا ظاهرة الانتماء الموروث حيث تنتقل مساندة ناد معين عبر الأجيال داخل العائلة الواحدة كجزء من الهوية الأسرية والاجتماعية. ويوضح المؤلف أن المدرجات والاستادات في العالم العربي إنما تمثل مساحات حرة للتعبير عن الذات وتفريغ الطاقات الحماسية والبحث عن الانتصارات التعويضية في ظل خيبات الأمل المتعاقبة في العالم العربي، إضافة إلى سقوط بشع للتحديات اليومية والظروف السياسية المعقدة التي تعيشها المنطقة والتي تتسبب بانتكاسات إنسانية كبيرة في عالمنا العربي. ويركز الكتاب على تلاحم الجماهير وظهور الروابط التشجيعية كتجربة اللاتراس كقوة اجتماعية مؤثرة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر لتؤثر في الثقافات الشبابية العامة، مما يجعل من استكشاف الضوء في نهاية الاستاد رحلة لفهم كواليس الولاء والانتماء المطلق الذي يبديه المشجع العربي للعبته المفضلة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: توصل فريق من الباحثين في اليابان إلى اكتشاف قد يحدث تحولا في مستقبل تقنيات الطاقة النظيفة بعدما كشف عن قاعدة علمية جديدة لتصميم المحفزات الكيميائية يمكن أن تقود لإنتاج خلايا وقود هيدروجينية أقل تكلفة وأكثر كفاءة مع تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين، وهو الأمر الذي قد يعني أن الوقود سيصبح على أعتاب عصر جديد أكثر كفاءة وأقل تكلفة. تواصل سوق الأسهم البريطانية فقدان الشركات المدرجة بوتيرة متسارعة مع تزايد عمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة مقابل استمرار ضعف الاكتتابات العامة الأولية، في اتجاه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال البريطانية مع انخفاض التقييمات وتراجع جاذبية الإدراج مقارنة بالأسواق الأمريكية بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: علي ببريميوم من الجبريني. التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يومياً.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: دلوقتي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: رايا اف ام الصوت الاجمل.
1: انت من عشاق الاغنيه العربيه
2: يا احلى من مو.
1: انت تبحث عن اجدد الاغاني الغربيه وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الاذواق.

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

تستمعون لها الآن على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

0: ابتدى المشوار.
1: ما تنزلت يا

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.